0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: الإذاعة لها ناسها
1: دايما
0: مارينا.
2: أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا
4: اوكي
5: هذه حسه مبكر

0: نغم الصباح مارينا
1: اليوم يوم الخميس
2: مثل ما قال صباح الخير واخيرا وصلنا تعرف هذه مع بعض يلا عشان نحس بيوم الخميس صح؟

درجة الحرارة 28 درجة. حلا من كذي ماكو. الشمس مو بعز إشراقتها نص نص. أنت بعز إشراقتك، أنت بعز شنو ما أدري جمالكم، عطائكم، انتظاركم للويكند، كله يمشي.

0: اليوم يوم الخميس.
1: صباح بعد ما استغربت صار في شيء تقني بالاستوديو، هو ان في حالة ان الميكروفونات اشتغلت السماعات بالاستوديو تنقمت. هذا اي استوديو اذاعي طريقته كذي، عشان يعني لا يصير في فيدباك صوت السماعات مع صوت الميكروفون، ف يعني يصير خاص بقى. anyway فهي قالت يوم الخميس وانا داش صباح الخير، بس ما في صوت. عموما صباحكم الله بالخير، اهلا وسهلا، يوم جديد ونهايه

ونقدر نقول بلش الويكند بعد ساعات ودقائق معدودة من الحين. هي كلها يعني شغلة صغيرة كمفروض تخلصها، هي كلها شغلة يمكن أو قهوة مع فلان قهوة مع علام بعدين تقدر تستأذن، ما أدري يعتمد على طبيعة شغلك. الحلو الواحد يكون عارف شنو له واللي عليه عشان لا حد يسمع كلمة فلان إيش صار على اللي أعطيتك يوم الأحد. يصير أجل أسبوع الجاي؟ نو ما يصير أسبوع الجاي، عشان كذي خلنا نخلص كل شيء من نفسنا عشان لحد يقطع لنا حاجة صح؟ عموما صباحكم الله بالخير، أنا طلال ملك راح أكون معاكم اليوم واحد أنت وأنتي تكملون الجو العام كالعادة. وأحب أدش البرنامج ألقى مسجات ناطرتني، صباح الخير Good morning my friend، هلا أبو محمد، هلا ناصر، أهلا نادية، أهلا أهلا أهلا. ما قلت موضوع الحلقة للحين، يعجبوني الناس نشيطين. إيه موضوع الحلقة أقوله ولا خلها بها شوي. بعض من الشكشكة الخفيفة بالسيارة وانت رايح دوامك، يمدي تاخذ قهوة مو غلط، عصير لا، يقولك السكر مرتفع فيه صح، تعرفها.

مع طلال ملك. صباح الخير يوم الخميس 46 دقيقة. أهلا وسهلا أنت وأنتي فيكم بطلين راديو. هلا هلا, خلنا نسلم على بعض, خلنا نتعرف على بعض على 220-20-94. بما أن تليفونك شابك على بلوتوث السيارة, مو مغلط 220-20-94 سهل سهل جدا, 220-20 بعدين موجة الإذاعة 94. يعني ساعات توصلنا مسجات مثلا من ناس حافظة هذا الرقم ولكن قاعد تسمع أماكن ثانية, فعادي نطوف احنا. من الواحد يكون قلبه ومخه مع 94. اليوم وضع حلقتنا عنك انت, راي عندك, ولكن تدري ان هذا الراي اذا قلته الناس كلهم راح يهاجمونك. انا اليوم مالي شغل, انا اليوم اسمع رايك واللي انت تبي تقوله هذا رايك انت, رايك يعبر عنك انت, لك قناعات معينه كيفك. الحين انت رايك بشخصيه مثلا خلينا نقول فنيه, وتيني تقول لي والله هالفنان انا ما الناس ما يأذون فيه وبالنسبه لي ما يضحكني او ما يعجبني, او شفت هالاغاني الناجحه كلها انا هالاغنيه تعجبني بدون تجريح, اذا نبي ناخذها من هالزاويه. او مثلا هبه معينه, اكل, سفر, شيء يعني الناس كلها لو تقول لهم ما راح يقول لك لا, انت عزيزي او عزيزتي راح تقول لا والله انا ما عاجبني. كيفي بعد ذوقي, ما يصير كلنا نفس الشيء صح ولا لا؟ ما يصير الذوق الواحد او الراي الواحد سيلكت اول, اي كذي ما حد راح يكون عنده شخصيه صح ولا لا؟ كل واحد اللي يحبه يقوله. عشان كذي قل لنا رايك, تدري ان الناس راح يهاجمونك عليه ولكن راح تقوله في النهايه. بعدين تدري شو راح يصير؟ انت راح تقوله الخميس فهم ينسون اللي معه السبت, ها يرجعون لحد ناسين الا اللي قلبه قلب نقط نقط نقط. صباح والله بالخير. يقول لك ما ادري براجع اللسته هذه معاكم بعدين عن القاب الفنانين, كل فنان ولقبه. يعني مثلا كلنا نعرف نجوى كرم شمس الغنيه, مانها شمس الغنيه, اوكي هذا لقبها خلاص ما حد ثاني يقدر ياخذه. بس انصدمت ببعض الاسامي الثانيه, يعني توني ادري مثلا ان مريم فارس النجمه المحليه, اوكي ما المحليه اوكي خلاص خلاص من عالميه بهالحاله. هذه بعض السوالف اللي عشان راح امر عليهم ونشوف. راح اسال سؤال, انطر دقيقه انت, لا مو دقيقه, ثانيتين, وبعدين انت تشوف اذا حافظها ولا مو عارفها. بس نوع من التنشيط. ولا تنسى عندي مسابقه اسمها مصحصح ولا, هي عباره عن مجموعه اسئله, الاسئله سهله جدا بس عادي يبي لها واحد مصحصح, وتدري لما تطلع الهواء معي شويه تتوهق بس عادي, حزتها الواحد يقدر يجمع افكاره مع بعض. الدوام شلون عندكم؟ ردة الزحمه بالمكاتب عندكم فل؟

0: 1, 2, 3, 4.
1: Naram sabah.
2: Good morning. Good morning.
3: Marhaba al-Malik.
0: Sabah al-khair. 6:52 دقيقة في نغم الصباح. هلو هلو هلو هلو. اليوم نبي نسمع منكم آراءكم اللي تدرون الناس ممكن يهاجمونكم عليها، أو لأن رأيكم مختلف، فإذا قلتها بيمعة أو زعارة أو حتى بديوانية يقول لا لا لا بالعكس، ليش أنت خالف تعرف؟ مو خالف تعرف، هي مجرد رأي مختلف والناس عندهم الحق أن يكون عندهم آراء مختلفة. فمثلا مثلا هني رناد تقول صباح الخير، بالنسبة لي فيلم مايكل كان وايد ممل، بينما أنت كل يوم الصبح تسولفون عنه والكل يرفع حق هذا الفيلم. ما راح ندش بالتفاصيل لأنه يمكن أنت ما تبي غالي مايكل، أو يمكن صح الواحد بيشوف الفيلم محلو، كيف كل واحد حر. هني عبد الله يقول صباح الخير، وايد ناس يشوفون النجاح إن النجاح مراضي تطلع إن النجاح بالفلوس، بس أنا أشوف إن النجاح هي الراحة النفسية وأن يكون عندك وقتك وأنت حر تسوي اللي أنت تبي، لا مدير فوق راسك ولا عائلة أنت مسؤول عنها. هذه الأفكار اللي بعض الناس شاركونا، ولكن يعني عبد الله ورناد بالنسبة لهم هذا الموضوع ما دقوا قالوا لا تزوم مسج، عشان في وايد عبد الله، أي عبد الله فيهم، في وايد رنادات، أي رناد فيهم، صح؟ إني صباح الخير. أوكي، هذا رأي مختلف تماماً. أم يوسف تقول صباح الخير، أتمنى لكم خميس ونيس، أهلا وسهلا. في وايد ناس يعتبرون أن الحيوانات هم أكثر مشاعر وأكثر وفاء من البشر، وأنا عندي قطاوتي أحبهم أكثر من أغلب صديقاتي. أوكي، كل واحد بالنهاية الرأي اللي هو عالج هذا الوقت اللي هو كان فيه صعب بهالطريقة

التجارب هذه. فبالعكس كل واحد والراي اللي مثله. انت شنو رايك على 220-20-94؟ لابد يكون عندك راي تحس انه مختلف يا صح. يعني قبل فتره كان في مثل طالعين كذي احتفالات التتويج بالدوري الاسباني، فكانوا برشلونه طالعين وكذي، لامين يامال كان شايل علم فلسطين. اوكي، اللي صار انه مدرب برشلونه اللي هو هانزي فليك ما عجب الموضوع وقال انا كلمته، عاده ما احد هالسوالف، انا بس سولفت معه وقلت له، بس هو قال انه هو يبي يرفع العلم. كيف هو رجل بالغ وعمره 18 سنه والقرار قراره بالنهايه، انا مالي شغل، انا ما راح اتدخل بهذا الموضوع، احنا نلعب كره قدم والناس ممكن يتوقعون اللي يتوقعونه من الجمهور. يعني وجهه نظر، هم هو ظاهر عند الراي اللي على موضوع حلقتنا اللي هو راي تدري ان الناس كلها راح يهاجمونك عليه ولكن انت بتقوله بالنهايه. يقول لك هبة جديدة صايرة عند الناس اللي هي ان صايرين تعرفون سماعات البلوتوث، وايد ناس يستخدمونها، وايد ناس عندهم اذا قاعد يسمع مثلا او قاعد يتكلم اتصال طويل لازم يحط سماعة وكار بلاي بالسيارة ويشبكها بلوتوث عموما يعني. ولكن يقول لك موضة السماعات اللي بواير ها ردت مرة ثانية، ليش ما يعرفون، بس الظاهر يقول لك خلال الفترة اللي فاتت يعني 7 سنين اللي فاتت كانت وايد مبيعاتها بانحدار، بس فنانين نفس دريك نفس بلا حديد نفس غيرهم قاعد يشوفونهم الجيل الجديد وهم لابسين السماعات، فيقول لك قاعد تنباع شوي شوي شوي شوي. ايضا يعني يقول لك اوضح واحسن وخلاص انت موصل واير ومرتاح، انت مو شخص لازم شبك ما وصل بطاريته خلصت طاحت من اذني وضاعت، خصوصا سماعات البلوتوث اذا طاحت من اذنك بالنادي خصوصا ها او اي مكان ما تطيح بمكانها، تطيح بعد تروح هني وتروح هناك وشي. هذا قانون منو قلت لي ابو علي ذاك اليوم؟ اينشتاين ولا قانون منو؟

0: 7 بالضبط هذا حلقتنا اليوم عن رايك اللي تدري ممكن الناس تهاجمك عليه ولكن انت جريء كفايه انك تقول هذا الراي على الهواء. فمثلا ابو محمد هني يقول صباح الخير، رايي ان خلطات العطور المحليه اللي باسامي شركاتهم المختلفه ريحتهم مو حلوه كلش. هذا رايك انت يا ابو محمد، انت وانت شنو رايكم اللي ممكن احد يهاجمكم عليه؟ خلينا نشوف اسامه مدن اكيد رايه ما حد راح يهاجم عليه.
1: حاله الطقس اليوم،
2: اصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحاله الجو المتوقع اليوم الخميس وفي عطله نهايه الاسبوع، متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعه ينشط على فترات، وتتراوح سرعه الهواء من 15 الى 42 كيلومتر بالساعه، وفرصه غبار على المناطق المكشوفه. وبالليل متوقع جو معتدل وهواء شمالي غربي خفيف الى معتدل السرعه، تتراوح سرعه الهواء من 10 الى 30 كيلومتر بالساعه. العظمى المتوقعه 41 درجه مئويه والصوره تنخفض الى 30. في عطله نهايه الاسبوع متوقع باكر الجمعه وفي يوم السبت جو حار وغائم جزئيا وهواء جنوبي شرقي خفيف الى معتدل السرعه، تتراوح سرعه الهواء من 10 الى 30 كيلومتر بالساعه. العظمى متوقعه 41 والصوره تنخفض الى 28 درجه مئويه. اتمنى لكم يوم سعيد وعطله نهايه اسبوع سعيده. كان معاكم اسامه المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح، ومع السلامه.
1: نغم الصباح
0: قاعد توصل مسجاتك ومع الراي اللي ممكن الناس تهاجمكم عليه، بس انتم عندكم هذا رايكم كيفكم. فمثلا هني ملاير تقول صباح الخير على الواتساب، داز المسج تقول افضل الصراحة القاسية على بعضا من المجاملة اللطيفة بين قوسين كاتبة الكاذبة. انت شو رايك اللي ممكن الناس يهاجمونك عليه؟ انت

0: خلونا نسمع هذه الجملة. صباحكم الله بالخير. يوم الخميس درجة حرارة حاليا 28 راح توصل لـ 37. خلاص حر رسميا حر. أمس طلعت رايح النادي تقريبا على الساعة 6 ربع كانت درجة الحرارة ما أدري شنو بس كانت بقى بقى بدت ما تصدق بس توصل السيارة عشان شغل التكييف. ويعني الواحد يذكر نفسه أن أهلنا دائما كان يقولنا لا تحط التكييف على أبرد شيء عشان لا تمرض عشان لا تمرض مزين حق رقبتك مزين حق جسمك. وإحنا إيه ما صح بس حر في ناس تحط التكييف عليها ها يعني توه طالع مثلا من نادي أو جهد بدني كذي للعضلة وكل شيء يكون وايد دافي بجسمك حط التكييف برد على وجهه بعدين ما أدري إيش فيه ما أدري شنو صار فيني
1: صار فيني بالويوه
0: لا سمح الله بس ها أنت تحاول العجل عن نفسك. صباح الخير يا جماعة. ساعات تلقى نفسك وأنت واحد منهم بعلي أن تكون بوقت متأخر من اليوم أوكي تحاول تنام بس التليفون لازق بيدنا. تذكر الصمت القوي هذا الصمت اللي يلزق اللي لما دحاش أصابعك هذا التليفون لما يطيح بيدنا كذي حالته ما يوخر وتلقى نفسك قاعد طالع فيديوهات وايد سخيفة
1: جداً.
0: انت قاعد طالع الفيديوهات اللي هم عبارة عن مانجا قاعد تعصب على بطاطا الموزة هي مديرة المانجا بس بعدين تخونها قصة سخيفة جدا.
1: الحين تليفونات صار
0: والحين تليفونات وكل شركة قاعد تحاولنا تسوق حق التليفون الثاني ولكن ليش بين هذيلي كلهم احنا نكمل هالمتابعة هذه لشيء احنا ندري انه وايد سخيف. يقول لك على الاغلب انت تعرف ان هذا النوع من المقاطع اللي مرت عليك ممكن بطاطا قاعد تبكي وموزة قاعد تحاكم الخيارة وهي تطبخ لأنها وحيدة مقاطع ما لها معنى أساسا يعني وايد فيديوهات وتلاقي مشاهدات بالملايين بس ليش نشاهد هذه المقاطع؟ سببها غريب لأنه يصير شيء غريب حق جسمنا وإحنا قاعد نطالع يصير نوع من هي ما تضحكنا هي تسبب لنا نوع من توتر النبض يرتفع انتباهنا يزيد عقلنا يدش بحالة تساؤل ليش قاعد نطالع هذا؟ ليش؟ اسم الحالة هذه اسمها الإثارة الفسيولوجية. هي مو عجب بالمقطع نفسه أبدا لأن ما حد راح ينعجب الله شفت الفيديو اللي وايد حلو خيارة تعصب على البطاطا بعد تطلع الموز وتنقذ الموقف لا هي عبارة عن توتر زائد فضول. في دراسة سووها في لبروفيسور في 2011 اسمه جون برجر أوكي ظهر برجر بعدين موزة بعدين شيء أوكي لا قطة بايخة أنا أعتذر لقوا أن المحتوى هذا يزيد نبضات القلب أكثر ويخلينا نشارك الناس حتى لو كان غريب مزعج أو بدون معنى. يعني إحنا بكل بساطة اللي قاعد يسوون هالفيديوهات هم صنع محتوى الذكاء الاصطناعي افهموا هاللعبة فصاروا يتعمدون يسوون فيديو مو منطقي مزعج وغريب فيقولك حتى نسجلوا دقات قلب الناس وهم قاعد يشوفون مثل هالفيديوهات يقولك ترتفع للمخ قاعد يحاول يفسر إيش قاعد يصير أنا عارف الكلام للبشر أو التصرفات هذه لنا إحنا مو شو اسمه. فهذا هو الغريب في الموضوع إنه يعني هي حالة فسيولوجية أكثر ما هي أي شيء ثاني يعني.
1: هو بدوها بالفيديوهات القطاوة.
0: صح.
1: وعلى طاري القطاوة تذكر أيه. القطوة اللي بتركيا اللي تطق الناس.
0: في قطوة مشهورة بتركيا صح.
1: أيه. لازم نروح الشارع وندورها.
0: لا لا لا خلها تطق غيري ما تطق.
1: ففي هم باليابان في مناطق القطاوة تنطع الناس فحطوا تحذيرات.
0: نديروا بالكم
1: حاطين في التحذير قطوة ناطة على واحد
0: شاشتك طفت ترى اشوف اي والله لا تطمر القطوة يعني مو عادي يعني راح نعيش وراح نشوف هذا اقدر اقوله. موضوع حلقتنا اليوم هو اوكي كذا شلون اتوقع عندي فكرة حق موضوع ثاني خلي يكون سؤالك حسب ميلادك فاهم قصدي؟ يعني والله أنا مواليد مثلا 2 الشهر سؤالك كذي مواليد 30 الشهر سؤالك كذي رأيك ممكن الناس تهاجم عليك لقيت إن ما عندكم الجرأة تشاركوني بهذه الآراء توقعت إن في جرأة يعني خصوصا إن اليوم الخميس سيارة ما يخالف خلونا نبي نستانس يوم الخميس فسؤالك حسب ميلادك والسؤال راح يكون بلاغة شيف ها بلاغة شيف حق اللي مو عارف الكلمة معناتها فضولي جدا فضولي سؤال المفروض ما ينسأل يعني على 220 20 90 4
1: عاد يقول رأي ولا لا خلاص
0: والله من تحت الهواء أحس أنت آرائك تخرعني

0: ما يبدأ إلا مع نغم الصباح.
1: نغم الصباح ليل 9:30.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
3: باجي إعلانين.
4: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
1: نغم الصباح.
6: ترى انت وايد تأفرون.
7: 17 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، مسجاتكم قاعد توصل. هني عبدالله يقول صباح الخير، عندي رأي ممكن يخلي الناس تهاجمني أو تهجم علي بعد، ها يعني تهاجمني بخير تهجم علي. هو قاعد يمشي بالشارع شوية، مو شيء، يمكن يكون قوي شوية وممكن البنات يأكلوني، بس أنا مو قصدي الإساءة ولا أقصد أحد. الكل يقول إن حياة البنات أسهل من رجال، بس بالنسبة لي الموضوع مختلف تماما. ليش؟ يقول بالنسبة لي لا، حياة الرجال وايد أصعب لأن كل شيء على راسهم، نفس مصاريف البيت واليهال وغيره، والبنات بعد عندهم يعني أشياءهم اللي تخليهم مشغولين وغيره، وما حد يكلمهم. بس ريال الكل يطالع وينتقده على كل كبيرة وصغيرة. عبدالله ودي أعرف عمرك، لأن إذا عرفت عمرك راح أعرف إن كم التجارب اللي أنت مريت فيها عشان تقدر تعطي مثل هذا الرأي. ممكن

0: Ava.
1: Good morning. Good morning.
2: ما طال الملك.
3: صباح الخير يا أم حمد.
4: يا هلا يا صباح النور.
3: كيف الحال؟
4: تمام الحمد لله.
3: شوف اليوم انا مدلعكم، عندي سؤالين، عندي راي ممكن تقولين الناس تهاجمك عليه، او تقدري تقولي لي يوم ميلادك واعطيك سؤال بناء على يوم ميلادك.
4: زين 11/7.
3: سو 11 معناته راح تعطيني اطول اجابه، لان راح تقولي لي شنو اكثر موقف غير حياتك.
4: غير حياتي
3: من الى، هل هو شخص، هل هي وظيفه، هل هو قرار؟
4: يمكن أول عيالي حمودي حمد.
3: حمود اللي هو
4: هو اللي غير حياتي.
3: أول شيء كم عمره؟
4: 11 سنة.
3: الله يطول بعمره إن شاء الله وتشوفينا بأعلى المراتب. شلون؟ إن أنت كنتي شخصية
4: وبعد غير نظرتي. إيه؟ لا لا غير نظرتي الحياة والأشياء اللي صارت وايد مهمة، صارت مو مهمة.
3: تقولي لي جاي حسني فضول.
4: وايد أشياء أهم منها يعني.
3: عندي فضول بعرف شو اللي صار.
4: يعني مو غيرت غيرت، بس إنه مثلاً أنا كنت أدرس أكمل دراستي شوية، إنه لا أنت أهم، يعني أنا بوقف الدراسة بوقف غيدي عشانك.
3: أوكي وكملتي؟
4: نفسك الحين قاعد أكمل.
3: ممتاز، كفو عليك، لان هذا يعني هو اوكي حلو بالفتره الاولى الواحد ما يقدر يتشتت بصراحه، ما يقدر يركز على كل شيء، بس ان انت قلتي اوكي راح اكمل بس بعد شوي، وهذا اللي سويتيه، برافو عليك.
4: صار في اولويات، ان مو مشكله ان اوكي وقف كذي اخلي كذي قبل، لا اللي براسي اسويه ما تشغلني، ان خلاص يعني
3: والله
4: ماكو شيء يعني عائق عندي، لا الحين لا في عوائق، في اشياء، في اولويات.
3: اولويات
4: يمكن نقول يعني
3: انا حاب ان يعني مبين شخصيتك قبل كانت اللي براسي اسويه، والحين
4: عنيدة.
3: لما يا حمد كانت اوكي ان شاء الله اللي تقوله
4: عنيدة، والحين انا عاندهم. تعرف اللي هال اللي يبكون اخليهم يبكون ليه باكر؟
3: ترى زين تسوي فيهم، بس مو بمكان عام لو سمحتي.
4: شنو المشكلة بالاماكن العامة؟ انا ما قمت اسويها.
3: ايه؟
4: انه مثلا اذا انا هم يبون لعبة ويبكون كذي،
3: ايه؟
4: الناس تجي تدخل وتشتري لهم، والله العظيم تشتري لهم. اقول لهم انا مو انا والله عندي فلوس، بس
3: عندي
4: ان
3: فلوس
4: الموضوع انه
3: بأدبهم.
4: اي بعدين قمت لا ما اسويها. قاعد اسوي اسايس بطريقة معينة، انه يعني اوكي راح اشتري كل شيء، يعني لان هم اللي يضلوني عنده.
3: سو عندك حمد
4: الياهل اللي نايم عند الكندر.
3: فاهمت
4: طريقته.
3: عندك حمد وعندك منو بعد؟
4: عندي بناتي ثلاثه
3: والصغير. ومنو طايح على هالحركه هذه اني ابكي اخلي الناس يشتروا لي مو امي؟
4: اول شيء بديت مع حمد.
3: اوكي الباجي تعلموها منه.
4: الباجين حتى لو انه شنو سووا، انا عندي بروده اعصاب بهالموضوع. ابوهم لا اعطيهم الحين، لا ما تزعج،
3: راح تخربهم، راح تخربهم بعدين، راح ثاني شيء ابونا ما يصير. زي قولي لي يا محمد، بما ان الويكند شنو بخاطرك تسمعين اغنيه تخلي يومك وايد احلى؟
4: ابشر من تنسي مثلك تلبي مطالب.
3: الحفله ولا العاديه؟
4: الحفله
3: الاخيره، حفله الرياض.
4: والله ما ادري، ما سمعتها، بس يعني اي شيء لايف حلو.
3: مو غلط كلش، اتمنى لك يوم وايد حلو، ويكند احلى.
4: الله يسلمك.
3: اهلا وسهلا، هذه ام حمد، واختارت على حسب تاريخ ميلادها اليوم اللي راح يطلع لها في سؤال. صباح الخير يا ام يوسف.
5: صباح النور.
3: ما يخالف نغني حق طيبه هابي بيرثدي، لان عيد ميلادها، دز مسج تقول اليوم الخميس عيد ميلادي.
5: طيبة، الأمر كله يا رب، إن شاء الله
3: أيامك
5: كلها حلوة وسعيدة.
3: كان عندي موسيقى شوية تضحك حق عيد الميلاد، قاعد أحاول أدور عليها بس مو قادر ألقاها. anyway أتوقع مسجك كان وايد كافي. كم سمعت صوت أحد يمك؟
5: يوسف معنا.
3: يوسف حبيبي كم عمره؟
5: سنة وتسع.
3: يا علاتها ماخذتها معها شوية دوام ولا شنو؟
5: لا بودي عن ماما وراح الدوام.
3: أوكي، عنده كرسي في مقعد الخلفي من السيارة؟
5: طبعاً.
3: شكراً شكراً. إيه لأن العمر هذا لا يقعد بالحضن ممنوع. ولا كرسي اللي يمج.
5: هو كرسيته بس.
3: الله يحفظه إن شاء الله. قولي لي الحين اختيارك حق أي رقم عشان أعرف سؤالك شنو ممكن يكون.
5: ممكن على يوم عيد ميلادي
3: اللي هو
5: 25/5.
3: هلو جوزائية.
5: أهلين.
3: صباح الخير يا الجوزائية، ماي فيفورت. شنو أكثر برج تحسينه قريب منك؟
5: أكثر برج قريب مني؟

0: ممكن عذراء.
1: العذراء
0: ممكن.
1: شريك حياتك شنو برجع؟
0: جوزاء.
1: اه جوزاء وجوزة. واو انتوا اربعه بالبيت.
0: اه
1: ويوسف شنو برجع؟
0: فعلا صحيح يو اسد.
1: حبيبتي راح امشيكم على كيفه.
0: صحيح وواضح من الله.
1: الله يحفظها ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: اتمنى لك يا مايد هلو.
0: Thank you.
1: أهلا وسهلا 220-2094 سو اتصل عطني تاريخ ميلادك وراح تلقى سؤالك ناظرك. طيب كل عام وانتي بخير. إذا في أغنية أقدر أشغلك إياها هذه طريقة التعبير عن الكرم الإذاعي. إي مو كل الناس يسوونها يعني إن أنت تختار أغنيتك بناء على عيد ميلادك. بعد هذا دبل أغنية مو أغنية واحدة. تروح دوامك بعد لازم مديرك يعرف إن اليوم عيد ميلادك عشان يعني تكون معاملة خاصة ولا ايش رايكم؟ خلينا نشوف حلا اخر اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: شلونك؟
2: صباح الخير.
1: هلا وهلا.
2: الحمد لله.
1: تاريخ ميلادك؟
2: الله يخليك. تاريخ ميلاد 27/9.
1: 27 كنت باي روضة؟
2: كنت باي روضة؟
1: ايه.
2: ازهار الحديقة.
1: ازهار الحديقة وين صايرة؟
2: لا في سوريا مش هون.
1: وين وين صايرة هذه بأي منطقة؟
2: بمنطقة السبيل.
1: أدري بأي ديرة؟
2: قلت لك بسوريا مش هون.
1: سوريا سوريا أنا آسف ما سمعتها بس حبيت الاسم أزهار العديقة. زين أعطيني أسامي روضات ثانية عندكم بسوريا مثل أخوانك.
2: في العودة.
1: اوكي.
2: روضة العودة. في الغيرات.
1: اوكي.
2: في شمس الاصيل.
1: حلوة شمس الاصيل شوية.
2: إيه؟ وفي بعد
1: شنو؟ خلينا على ازهار الحديقة. اوكي.
2: اوكي.
1: ازهار الحديقة وايد قوية تفوز بصراحة.

0: يلا صباحه صباحه، شو الترتيب اليوم؟ شو الترتيب؟
1: نغم الصباح جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: باجي إعلان واحد بس.
3: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: نغم الصباح.
4: صباح الخير، اليوم الخميس 14 مايو، درجة الحرارة حاليا 27 ورح توصل 37.
1: أخبار الديرة.
4: تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الحارة الرئيسية اليمنى وحارة الطوارئ ومدخل منطقة المسائل على طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسائل باتجاه الفحيحيل اعتبارا من فجر اليوم وحتى يوم السبت الموافق 16 مايو، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق. تعلن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون الإقامة عن إطلاق خدمة تأشيرة السائق المنزلي الجديد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات المنزلية سهل. أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على الحجاج التأكد من استكمال واستخراج بطاقة التطعيمات والتحصينات المطلوبة قبل السفر للتمكن من أداء المناسك. وبآخر خبر من أخبار الديرة، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
1: أخبار الديرة
2: مارينا.
4: 37 دقيقة في نغم الصباح، كانت هذه أخبار الديرة. صباح الخير. اليوم أبي أعرف تاريخ ميلادك، وبناء عليه عندي سؤال حسب عيد ميلادك. بس عطني أول يوم وبعدين ضبطها. لا تنسى أن اليوم يوم

0: على الملك.
1: انت كنت ما تضرني ولا تقعدني
0: كل يوم وانت رايح دوامك
2: لطربان
3: من 6:30 ل 9:30
0: نبل الصباح.
4: Good morning everybody. اليوم يوم
5: الخميس
6: وهو كذلك الساعة 8:30 من نغم الصباح. صباح الخير. اليوم قاعد نسولف معاكم عن عطني رقم أول رقم من ميلادك اللي هو مثلا أنا مواليد هاليوم من هالشهر. خلنا نشوف شنو السؤال اللي ممكن يكون ناطرك. صباح الخير خولة، ما بيحطش على الهولد أكثر.
7: على صباح النور.
6: شلونك؟
7: الحمد لله.
6: أول مرة تسولفين معنا. أول مرة تسولفين معنا ويوم الخميس.
7: ايه
6: قولي لي شنو تاريخ ميلادك؟
7: 1/11.
6: انت السؤال رقم واحد. رايحة دوامك قلتي صح؟
7: ايه.
6: شنو لون سيارتك؟
7: ازرق.
6: ازرق، ترى يعني قلة صايرين الناس يختارون الوان نفسك، مثلا ازرق، ابو علي سيارته لونها ازرق.
8: اي ازرق.
6: ولما خذاها وايد من ربعنا ترى اللون وايد جريء. تشوفينه جريء؟
7: ايه صح. حتى انا ندمت ذيك اليوم لما دعمت ندور صبغ نفس لون السيارة.
6: لون صبغ نفس السيارة. أنت ناتشي وايد حلية خولة، وعيديها أوكي؟
7: تمام مشكور.
6: حياك الله. أهلا وسهلا. 220-20-94 أم خالد صباح الخير.
9: صباح النور.
6: هلا هلا هلا هلا. أنا حاب الموسيقى، حبتها أنت؟ إي
9: والله حلوة موسيقى.
6: نكمل كذي؟
9: كمت.
6: وايد عالي، خلينا نقصر عليه. نسمع متى تاريخ ميلادك عشان نعطيك سؤالك.
9: على 10
6: اكثر ابلكيشن تستخدمينه. بطلتي عينك توك صحيه، دشيتي على طول على هالابلكيشن. شنو هو؟
9: الواتساب.
6: الواتساب ماكو غيره ها؟ نشوف فلان وفلان ايش نازلين،
9: نشوف شنو الاخبار.
6: في ناس تدز
9: أسكرها بالليل.
6: يعني يطفي التليفون بكبره.
9: اي يعني حطه بوضع عدم ازعاج.
6: والله حبيت الحركة هذه. يعني لحظة بس دقيقة. ايه. معليش أمر بس دقيقة خارد على هذا الاتصال. عبدالله صباح الخير. عبدالله
10: صباح النور.
6: معليك أمر تدق على الاستوديو 220-20-94 مو على الواتساب أوكي، عشان أقدر أشبك خطك.
10: اوكي
6: اوكي. نفس أم خالد. حياك الله خالد. ما ادري ليش تاك على الواتساب، استغربت منه.
9: ويظهر واسطه.
6: لا بحد واسطه ولا شيء، التليفون ما راح يسمع صوتي ولا راح اسمع صوته. عشان لا يدفع مكالمات ها.
9: هذه هي.
6: احس ودي اشغل اغنيه.
9: والله ذوقك حلو.
6: اشكرك وذوقك احلى. شنو ممكن نسمع من ذوقك؟
9: يعني انا عبد المجيد. والله
6: عبد المجيد والله، وانا للحين مو مشغل عبد المجيد. والله شلون مو مشغله؟ قولي لي شنو حق عبد المجيد.
9: والله شو انا معدي انا اغنية يا
6: منيتي،
9: بس يعني
6: خليها لي يا منيتي. يا منيتي خميسيه فما راح نقول لها لا. اوكي
9: يلا
6: تب. حياك الله. اهلا وسهلا. نروح حق اتصالاتكم على 220-20-94. انها جمانة.
11: اهلا اهلا.
6: صباح الخير.
11: صباح.
6: ما هو تاريخ ميلادك؟
11: رايك اقلب الطاوله عليك المره.
6: اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف. ليه كذا؟ ليه كذا؟
11: انا اقول شيخه مو موجوده، ليش ما ناخذ تاريخ ميلاد شيخه او تاريخ ميلادك انت وتعطيني سؤال؟
6: ترى ما اعرف، ما اعرف تاريخ ميلاد شيخه. عادي
8: انا اعرف.
6: انت تعرف؟ اوكي
11: يلا.
8: شيخه 16/7.
6: 16 يعني زي شلون ناخذ اجابتها الحين؟
11: لا انا جاوب عنها وانا هي راضيه.
6: زين لحظه، هذا كله لان انت مثلا ما عندك تاريخ ميلاد مثلا ولا شلون؟
11: لا والله انا 22/8 ما عندي ميلاد.
6: حلو عيل 22/8. اسالك سؤالك.
11: يلا خلاص
6: بليت. اي 22/8 شنو الشيء اللي ذكرك بطفولتك الحين للحين لما تشوفينه او ما ادري اكل هو مكان يذكرك بطفولتك حيل؟
11: هو البحر.
6: البحر
11: بحر بحر.
6: والحين موسم
11: لما كنا يا حال كان أبوي يودينا البحر وناخذ الرقية وندفنها بالماي، وإحنا من عهد الديناصورات.
6: أحلى ديناصورات والله. أحلى ناس.
11: أقول رقية وبعدين الصينية تنحاش يأخذها الموي يدورها. فلين يوم لما نشوف البحر نتذكر قصصنا وإحنا يا
6: هاد. زين جمال عندي سؤال بس عشان تأكد إذا إحنا من نفس الجيل ولا شوية في اختلاف بدون ما نسأل عن أعمار بعض.
11: قبلك شوي.
6: قبلك شوي عيل أكيد كان في وقت لما تخلصون البحر في محل بوضة تروحون تمرونه تشترون منه بوضة بعدين تردون البيت صح ولا؟
11: لا بعيد الشر عنك. أبوي صحي قبل.
6: صحي جدا. صدقين نفس الوالدة.
11: ما ناكل ملح ما ناكل سكر ما ناكل.
6: وكبرتوا وتمرتوا؟
11: لا كبرنا مثل ما احنا مثل عشان كذي وي ار ايجينج بروبرلي.
6: والله كفو
11: كلنا حلوين.
6: والله كفو حلوين على احلى ناس جمانه واخواتها. اهلا وسهلا حياك الله. انت ناس وايد حلو. يعني انا احس ان كذي بيتنا كان بالي ما كان عندنا مثلا المشروبات الغازيه ما تدور الا بالويكند لما يصير مثلا طالعين عشاء نشرب هال ايا كان اسود احمر برتقالي اللي هو. بس بيتنا والله في صحارات نفس باقي البيوت. بيتكم كان فيه؟
8: وهي بيتنا عكس الصحي.
6: شوف هذا الشيء اللي احس انه بعدين انا كبرت كان اتمرد لانه ما كان عندنا الحين انا راح اشرب كل اللي اقدر عليه. العبد
2: هلا
6: كذي اوضح كذي احسن صح؟ شلونك؟
2: زين الحمد لله.
6: حياك الله. عطني تاريخ ميلادك خلينا نشوف شو سؤالك ممكن يكون.
2: 6/1
6: 6/1 ايوه برج الجدي. اخر مسلسل تابعته وشو؟
2: مسلسل كويتي ولا انمي
6: كيفك؟ اوه انمي حبيت. يلا قول.
2: شوف آخر أنمي شفته اسمه Classroom of the Elite.
6: Classroom of the Elite. أوكي على كرانشي رول.
2: إيه.
6: شو رأيك فيني؟
2: والله
6: عندي الابليكيشن حق ربعي مو حقي أنا. أتمنى لك يوم وايد حلو وويكند أحلى عزيزي عبد الله. الاتصالات ما رضيت أوقف. صباح الخير لولو.
10: أهلاً.
6: شلونك؟ حياك الله. أهلاً وسهلاً. شلون المشاعر في يوم الخميس؟
10: الله زينه.
6: أحلى منها ماكو صح؟
10: طبعاً.
6: يعني أكيد لا تقارن بيوم الأحد.
10: لا كلش أبداً.
6: أثقل يوم بالنسبة لك خلال الأسبوع شنو هو؟
10: هو الأحد.
6: أنا الأربعاء ما أدري ليش أحس إنه يلا عاد.
10: لا لا أنا الأحد كل شيء عفيفة فيه حتى النوم مو لي
6: وقت. يعني لما يصير يوم السبت تحسين إنه باكر دوام عندك واجبات شيء.
10: عاد تجي تدري ما تجيني هذه طلقة السبت عادي.
6: شوفي كانت هنا يوم المدرسة.
10: إيه طلقة يوم الأحد السبت لا.
6: إيه زين والله مستمتعة بخميسك جمعتك وسبتك كلهم عقدك.
10: الحمد لله.
6: زين أعطيني تاريخ ميلادك خلينا نشوف شنو سؤالك ممكن يكون.
10: 14 ديسمبر
6: برج القوس. يعني مو ود ما ودي أسأل السؤال هذا بس يعني خصوصاً أنت إنسانة جدا لطيفة أعرف شلون بس راح أسأل السؤال.
8: برج القوس غني. لازم هالسؤال.
6: انت تحسين برج القوس غني ولا يصرف فلوسه على وناسته؟
10: على وناسته.
6: على وناسته. سؤالك مو هذا. سؤالك كم بحسابك الحين؟
10: 1000
6: ونص. ممتاز. لا حد يدري اوكي. دولار ما ادري. روبية.
10: بس ماكو شغل زين.
6: ما يخالف راح يجي وقتهم راح يجي وقتهم. ان شاء الله. حياك الله يا لولو 22 20 94. هذا كانت لولو اخر اتصال معك يا منيره.
12: Good night.
6: شلونك؟
12: الحمد لله. شلونك
6: طال؟ اليوم قاعد أسأل مستمعيني عن تاريخ ميلادهم وأعرف أبراجهم بشكل غير مباشر.
12: 1/3/86.
6: 1/3. أنت حوتة أيضا؟
12: إيه.
6: ليش كلها أنزه هالشيء هذا؟
12: حوتة
6: عشان كذي مستمرة ومعطاءة. إيه. قولي لي.
12: نعم.
6: لون سيارتك شنو؟
12: لون سيارتي أبيض مكحل.
6: أبيض مكحل. يعني اللي نص شيء ونص شيء.
12: شنو؟
6: يعني نصها مثلا فوق شيء نص تحت شيء
12: ولا اللي فوق لا اللي فوق محدد باسود. اللي تحت كله ابيض.
6: هذا شيء كاستم يعني ولا انت
12: شريتها شيء؟
6: اوكي
12: ما راح اقول داعيه يعني سياره معروفه.
6: ممتاز. لا. انا قاعد احاول اتخيل بس مو ضروري اعرف. راح اذا شفت سياره بس بالشارع كذي مكحله على قولتك اول مره اسمع هالمصطلح ها راح اشوف.
12: انا سميته عشان تدري ان الحوت كل شيء عندهم غير
6: ابيض مكحل. حياك الله.
12: أهلا
6: وسهلا. 220-20-94. قل لي بس تاريخ ميلادك وأنا أقول لك شنو ممكن يكون سؤالك.
8: طلال عبد الله توا كان يتحلطم من رجال المساكين.
6: إيه.
8: في دراسة جديدة يقولون أن الرجال هم أكثر ضررا على الكوكب من النساء.
6: أن الرجال أكثر ضررا على الكوكب من النساء. لأن ليش؟
8: لأن الأكثر يستخدمون اللحوم. سيارات وسائل نقل يسافرون أكثر.
6: أوكي.
8: مهمتهم قضايا المناخ نفس المرأة.
6: المرأة دائما دايرة بالها على كوكبها كنا بيتها.
8: إيه؟
6: أكثر من منطقي نوعا ما. خل نروح حق أم سعد. صباح الخير.
13: صباح النور.
6: حياك الله. أهلا وسهلا. تاريخ ميلادك كم؟
13: 3 أكتوبر.
6: 3 أكتوبر. سؤالك يقول هل تشربين ماي كفاية ولا الدواء يأخذونه مع العصير حتى؟
13: لا مستحيل.
6: صدق؟ يعرف ناس كذي.
13: يعني على الأقل بس لتر باليوم على الأقل يعني.
6: أوكي كفو. تشيلين هذه المطارة العدوية؟
13: لا
14: على طول.
6: وين ما اروح هي ترى وايد زينه انه يعني هو وسيله دفاع ها وتهديد حق الناس.
14: لا
6: من هالشيء وايد حلو. يوم سعد اهلا وسهلا. 220 20 90 4 بعد شوي نكمل مع اتصالاتكم وشويه ارقام مني منك على شويه اسئله بعضها بلاغه شف بعضها اسئله لا والله صجيه ويمكن تكون فلسفيه من نوعها. الساعه 8 ل 10 نغم صباح معكم للساعه 9 ونص. نتذكر اليوم ايام حلو.

0: أحبك وانت تدري.
1: Oh yes.
2: 5 4 3 2 1.
3: انت تسمع نغم الصباح.
4: نغم الصباح من 6:30 ل 9:30
5: مارينا FM.
6: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
8: نغم الصباح.
9: صباحك الله بالخير.
8: طال عمرك.
10: إيه سلم عمرك.
11: كل يوم من الستة.
12: I love it. 7:58 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. تعرفون المغني اللبناني فارس كرم، تذكرونه؟ مرة ما حدا ما داعي أذكركم بأغنيته المشهورة، وأيضا سان ليفان اللي غنى كلمنتينا وغيرها من الأغاني، ناري ناري ناري. يقول لك في الفترة الأخيرة قاعد يقدمون مع بعض وايد داخل الاستوديو، فهل في تعاون جديد؟ هل هو تعاون لإحياء فارس كرم مرة ثانية؟ ننطر ونشوف شنو ممكن يكون. بعلم تعرفون في ناس يعني يدرسون الوقت، في ناس تدرس الكم، في ناس تدرس النواة، في ناس تدرس الخلية، في يعني دراسات مختلفة عن أشياء احنا ما نفكر بيومنا حتى نقرب دراسة عنها، ولكن لأن لقيت الدراسة وايد قصيرة فيقول لك اكتشفوا مجموعة من العلماء بحث جديد في علم الكم ان الزمن ما يتقدم للأمام بل ينطوي على نفسه. يعني أفعالك الحالية ممكن تعيد تشكيل ماضيك بشكل أو بآخر. أدري جملة فلسفية علمية بحتة وأنت للحينك ما شربت قهوتك، بس هذه تجربة رائدة سووها فيزيائيين، حطموا فكرة الزمن أنه يتقدم لقدام، أنه هو للأمام قاعد يمشي كأنه نهر قاعد تروح الأفكار وكل شيء تتسوي تأثر بعدين، لا هو قاعد ينطوي على نفسه. خلنا من هذا لا نعور راسنا، خذكركم موضوع حلقتنا اليوم اللي هو عطني بس تاريخ ميلادك وأنا على أساسه راح أعطيك سؤال موجه لك أنت فقط، محدد لتاريخ يوم ميلادك مو أكثر ولا أقل، على 220-20-90-4. لكن أبو حبي شنو قلت لي عندك لستة شنو؟
13: الألوان، أسامي الألوان قديمة بالكويت.
12: بالكويت؟
13: بالكويت
12: شلون كانوا يقولونها؟ يعني احنا نقول أدعم على البني. أوكي؟
13: إيه أدعم على البني وهذا.
12: أوكي خلنا نشوف اللستة بعد شو تقول.
13: المحاحي.
12: المحاحي أوكي،
13: هو الأصفر الفاتح.
12: أوكي.
13: الكركمي.
12: كركمي كركمي لون الكركم بالضبط.
13: اللاسي.
12: اللاسي هي معناها لبن بالهندي، فهل معناتها شيء لونه أبيض على
13: لا هو البيج الغامج.
12: أوكي بيج غامج. أوكي بيج غامج.
13: البرميتي
12: هو لون البرميت حلو حلو صح.
13: الوردي الفاتح.
12: أوكي
13: الشذري.
12: الشذري إيه في ناس الحين يقولون شذري على فكرة.
13: هو الأزرق درجة ايه؟ من درجات الأزرق.
12: إنزين
13: أملح.
12: أملح
13: إيه؟
12: شو ممكن يكون الأملح؟
13: هو الرمادي الغامج.
12: زين
13: الوالدة كانت تسميني أملح طلعت أنا رمادي يعني. الخاكي.
12: الخاكي اللي هو أتوقع معطيك على
13: على زيتي على رمل الجبل.
12: بالضبط.
13: المودماني.
12: المودماني شنو هذا أيضا؟
13: شديد الحمرة.
12: آه أوكي.
13: والشاكليتي.
12: شاكليتي؟ زين شنو
13: هو البني.
12: البني يعني إيه شاكليتي أو حتى أن أي يمكن هذه أقدم حتى من أدعم. إيه؟ ما حد يقول أدعم بني صح؟
13: إيه لا
12: خلنا نشوف. بدر صباح الخير.
14: صباح الخير طلال.
12: كم واحدة من الألوان اللي قالهم أبو علي أنت كذي عرفتهم؟
14: والله وايد.
12: إيه البرميتي عرفته. شذري عرفناها
14: من الأملح. الأملح
12: إيه. حسين كان يقولوا له أملح، أنت قالوا لك أحلى الأملح.
14: خاكي. خاكي عرفت
12: على طول. أمورك طيبة؟
14: والله الحمد لله تمام.
12: الحمد لله. اختار لي رقم خل اعطيك سؤال.
14: رقم ولا اختار لي؟ قول بعد. تاريخ ميلادي صار مشهور.
12: تعرف من
14: جوزائيه
12: جوزائيين اصلا لهم مكان خاص بهذا البرنامج تدري هذا معلومه قديمه هذا
14: قلبت
12: حياه
14: ميلادنا انا
13: ابو علي
12: اي اي اي انت اي يوم؟
14: انا 1
12: 1 1 6 سؤالك يقول شنو تليفونك حاليا؟
14: 17 برو ماكس.
12: ما فكرت تروح من الماكس للتليفون الاقل؟ ايدك ما تعورك؟ اصابعك ما يعورونك؟
14: لا انا يعني انا يمكن اكثر تطور عجبني التليفونات اللي هو كبر الشاشه. يعني انا مو ما احب التليفونات
12: الصغيره. فاهمك. فهو الجهاز الاساسي، ما عندك ايباد، ما عندك اي شيء ثاني، كل شغلك بهالتليفون.
14: لا
12: عندي
14: عندي ايباد لان عندي على موضوع دراسه
12: استغلها يعني. حلو، ايش كثر باقي من الدراسه وتخلص؟
14: كورسي
12: ان شاء الله، كل التوفيق.
14: بسلام
12: حبيبي، اهلا وسهلا يا بدر. انت وانتي اذا ودكم تسالون سؤال اتصل الحين على 220-2094 في رقم يعادل رقم ميلادك، يوم ميلادك، وعلى اساسه راح اعطيك سؤال. خلينا نشوف حسن. صباح الخير او حسين.
1: صباح
12: الورد، شلونك؟
1: تمام الحمد لله، شلونكم انتم؟
12: اول سؤال، وينك هالقطعه الطويله اكثر من سنه مو مكلمنا، وينك؟
1: لا انا ما اتصل بس معاكم بالمنتجات اول باول.
12: قلبا وقالبا. هذه هي. تاريخ ميلادك كم يا عزيزي؟
1: 6/9.
12: ستة تسعة، هذا الرقم اللي اعرف 5 اشخاص قراب علي مولودين بهذا اليوم، واحده منهم بنتي.
1: الله يحفظك.
12: والحين نضيفك انت الخامسة تصير 6. اخر مسلسل تابعته شنو هو؟
1: اخر مسلسل، في مسلسل مصري اسمه اللعبة، اذا مر عليكم.
12: اوكي، اللعبة. وطبيعة المسلسل شنو؟
1: كوميدي.
12: حلو. تدري احنا الحين محتاجين نضحك اكثر من اي وقت طاف.
1: اي والله بالضبط.
12: اي فاي عليك بالكوميدي اكثر. حسين اتمنى لك يوم وايد حلو وويكند وايد احلى.
1: علينا وعليكم يا رب.
12: حبيبي حياك الله، اهلا وسهلا. 220-2094 العبد.
2: هلا طلال،
12: شو الاخبار؟
2: الله يسلمك. الحمد لله.
12: رقم ميلادك كم؟
2: 31/8.
12: راح انزل اخر لسته. اخر حفله رحت لها كانت حق اي فنان؟
2: اخر حفله حق اي فنان ميامي، كانت بالارينا
12: ميامي. ها،
2: هذه اخر حفله. اي نعم، هذه اخر حفله
12: اللي هي الاخيره الثالثه هذه.
2: اي نعم، اللي كان فيها شو يعني، وهم يغنون وفرقه تسوي عروض وياهم.
12: شفتها اكيد. والحين اتوقع عندهم حفله بدبي كنا بعد خلال الفتره الجايه.
2: هم امس كانوا بنادي الكويت.
12: صحيح. اي ومبروك حق الكويت، كل الكويتاويه كلهم. انت كويتاوي؟
2: انا لا، قدساوي.
12: ارجوك. اوكي خلاص، اصفين. خذيت خطوتين لورا انا الحين. اتمنى لك ويكند حلو حبيبي.
2: حبيبي
12: الله يسلمك، حياك. 220-2094 علياء.
5: صباح الخير،
12: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ احنا وايد زينين. ابي تاريخ ميلادك.
5: قبل لا اقول،
12: قولي
5: ترى وايد صايرين تحطون اغاني مو قادرين نسولف وياكم.
12: افا
5: اي والله، افا
12: يلا هذا الهوى لك، والاغنيه من الحين ل 9 ونص. يلا قولي، يلا بطلي مواضيع معي. يلا
5: اتوهق، انت عارفه هتقول لي يلا قول سالفه، اعطي
12: اغنيه اتوهق. خلاص نحضر حق يوم الاحد. اوكي خلاص، قولي لي
5: الحين. انا عندي الحين راح تحتاره، طبعا عندي تاريخين.
12: تاريخين؟
5: اي والله.
12: انت مواليد كم؟ 1900؟

0: ومو متأكدين يعني؟
1: والله خليني أقول لك ليش.
0: قولي القصة.
1: تاريخ ميلادي
0: إيه؟
1: زين إيه؟ وعندي رقم المدني غير عن تاريخ الميلاد.
0: إيه ما لها شغل؟ مو بالضرورة.
1: أو الحين مو مدة شلون مو بالضرورة؟ مو دائما تاريخ الميلاد برقم المدني.
0: صح إيه صح. بس إيه؟ إذا بس الكبار جدا بالسن وهذا الانطباع ما يجيني من صوتك. فأحيانا يكون مو مطابق.
1: أنا 35 ربيعا.
0: حلو. إنزين أعطيني تاريخ ميلادك اللي أهلك يتذكرون أن هذا كان التاريخ اللي ولدتي فيه.
1: 19/1
0: اللي هو سؤالك يقول بهالحالة شنو الأغنية اللي تعبر عنك يا علياء؟
1: شنو؟
0: الأغنية اللي تعبر عنك لما تسمعينها تقول إن هذه أغنيتي هذه أنا.
1: صراحة ما أدري بس يعني اللي الحين طرع علي نوال السهر.
0: نوال أي أغنية؟
1: السهر.
0: السهر؟ اوكي ليش ما اعرف هالاغنيه انا؟
1: لا لا طلاب
0: السهر لنوال 2019. اوكي خلنا نسمع شويه منها خلنا نحس اذا هي صدق علياء ولا لحظه خلنا نسمع
2: السهر واجد
0: اعرفها تسهرين وايد يعني انت ولا تفكرين بشخص معين؟
1: لا هذا ولا هذا بس هو تفكير بالحياه
0: كذا تفكير بالحياه اللي ما يطلع على اخر الليله
1: بالضبط اللي خلاص مخه طول اليوم كان مشغول جيت بتنام فجأة تتذكر شنو صار باليوم شنو في شنو أمس شنو باكر.
0: بس شوفي هذا النوع من التفكير وايد منطقي ان الواحد يراجع يومه شنو الجاي شنو اللي طاف شنو صح وغلط. تعرف في ناس يفكرون اشياء ما لها داعي. الحين النمل شلون حياتهم؟ هل هم نفسنا ولا لا؟ خلي النمل بحالهم ركز بحياتك. والله ودي اقول لك منو بس قلتها من قبل خلاص ما راح اقولها.
1: بس مو هنا المشكله طلال.
0: قولي
1: المشكله لما انت تقوم وكلام الليل شي يصير فيه يمحوه النهار.
0: يمحوه النهار احسن. والله لو ما يمحوه كان احنا الحين قاعدين وبس ها ايدي على خدي وقاعد افكر. لا خلينا كذي وايد احسن. اتمنى لك يوم وايد حلو عزيزتي. اهلا وسهلا. 220-20-90-4 هذه سالفتنا اليوم بسيطة جدا مثل يوم الخميس خفيف ولطيف. انت بس عطني رقم ميلادك وعلى اساسه انا راح اسألك سؤال. يعني مثلا انت ابو علي عندي رقم 7 مثلا انت 7/6 فستايل لبسك المفضل انا جاوب عادي؟
3: جاوب.
0: الوان الوان الوان
3: احس اني شيرة وانا امشي
0: الوان وحديقة ورود كاملة.

0: اهلا وسهلا. من الحبيب ذا؟
1: والله شو اخباري؟ تغريد؟
2: صباح.
1: ردينا الديرة؟
2: ردينا
1: الحمد لله على السلامة. جيبوا جوازكم. عطوني الجواز.
2: ما بي.
1: نفس الحالة. أنا بعد ما في. أهلا وسهلا. أعطيني تاريخ ميلادك.
2: 25/5.
1: يعني إذا بنسأل بكل صراحة شنو أغرب عادة عندك؟ شنو راح تقولين؟
2: إني أنا أقعد من الفير.
1: مو غريبة. إذا إيش كذا تنامين كم ساعة؟
2: 3 ساعات.
1: يعني عادي كافي.
2: أنا
1: أنام واحدة أقعد 4.
2: لا لا لا لا ها. يعني أنا مثلا ساعة واحدة أقعد ساعة 3.
1: عادي شبعانة نوم.
2: شبعانة نوم. أروح أسوي رياضة. ما حد يسوي رياضة في هالوقت ساعة 3 الفجر.
1: بالضبط. يعني الجسم محتاج يرتاح عشان يسوي رياضة. غريبة.

0: صباحكم سعادة، صباحكم خير، صباحكم فرح يا رب.
1: نغم الصباح،
2: هذا القهوة السنة.
3: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
4: باجي إعلان واحد بس.
5: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
6: Good morning.
7: نغم الصباح.
8: طلال ملك.
9: صدق. I love this guy.
10: اشتو.
11: قوم قوم.
12: أحب السانس.
13: يعني
14: نغم الصباح.
15: 8:17 دقيقة في نغم الصباح بهالخميس الونيس اللي درجة حرارته حاليا 13 درجة والحياة حلوة، احنا نحبها كذي، بحر ممكن بالويكند هذا خلاص عاد. يعني ذكر قبل لما نقول حق اهلنا مثلا بنروح البحر يقولنا لا الحين موسم مرض ما تقدرون تروحون البحر، ماني فاهم هالشيء. كنا نمر صوب البحر سواء البلاجات او شارع الخليج او اي مكان تشوف الناس قاعد يسبحون، ليش اهلنا دائما خايفين علينا؟ حتى لو طحت مريض المهم انا استانس. يعني بعض النظريات اللي وانت صغير تبدأ تطورها. يقول لك واحد من أقوى الأفلام اللي بالسينما حاليا هو فيلم مايكل، ولكن الفيلم اللي بعده والناس مهتمة فيه هو فيلم The Devil Wears Prada 2. هذا الفيلم اللي تتفاوت الآراء فيه، ولكن وعلي عنده بعض النقاط اللي راح الفيلم راح يعرف معناها، اللي ما راح الفيلم يمكن تشجعه ويمكن ما تشجعه انه يروح. شنو هي ابو علي؟
16: يقول لك هذه اهم نقاط الناس اتفقوا عليها، ان ميراندا ما كانت بقوة ثقتها بالجزء الاول،
15: ميراندا بريسلي اللي هي ميرل ستريب،
16: اي وازياءها كانت ركيكه،
15: اوكي
16: ازياء ايميلي كانت كارثيه. الفيلم ينتقد الرأس مالية وهو أساساً كله دعايات الفيلم.
15: أي وايد.
16: يقول لك أن هذا الفيلم غير عن الجزء الأول حتى أداء الممثلين.
15: سمعت هذا التعليق أن آن هاثوي ردود فعلها كانت مختلفة بالفيلم اللي طاف اللي هو قبل 20 سنة، يمكن كبرت خلاص يعني. بس الحين القطة على حواجبها.
16: إيه لا الحين. ويقول لك أهم شيء موقف ليدي غاغا بالفيلم ما يدرون شنو هو. يقولها هي جت تغني بالفيلم عشان تطلع بالمجلة، والفيلم يقول إنه ما في مجلة.
15: هذا واحد وايد محلل.
16: إيه وآخر شيء يقول لك مجلات الأزياء لازالت موجودة.
15: إيه بالضبط، الحين في ناس يشترونها يعني.
16: إيه.
15: صدق أنا ما أذكر متى آخر مرة أنا شريت مجلة. أذكر مرة. بواحد من محلات السوبر ماركتات القديمة بالكويت بالثمانينات التسعينات كان ألقى عندهم مجلة شنو اسمها؟ راديو أند برودكشن، الإذاعة والإنتاج. قعدت أتصفح المجلة ولا كلها استوديوهات إذاعة، حسنا المجلة كانت رسالة من القدر أن طلال الشيء اللي تحبه راح تكمل فيه. شريتها طبعا ضاعت ما ادري وينها، بس يعني ايش كثر المجلات ممكن كانت تعطينا دفعه الى شيء اللي احنا نحبه. فتلاقي اللي يحب سيايير مجلات سيايير، اللي يحبون الفاشن وهالسوالف مجلات هالسوالف. بس يعني عجيب المجلات لها قيمتها.
16: على طار المجلات، في مكان كان يبيع مجلات مثل الجمعيه، فكل ما اصعد اشوفك انت اول واحد بالاعلان، انت وسلمان.
15: صدق
16: دائما يبالي الموضوع.
15: هذا الغلاف اللي سوى وايد مشاكل للامانه، حتى تكلمت عنه مرة بواحد من الفيديوهات. صباح الخير حق زميلي السابق سلمان النجادي. الحين الساعة 8:30، انت وانتي عندكم تاريخ ميلاد، اتصل وقول لي كم تاريخ ميلادك عشان على اساسه راح اعطيك رقم معين. هذا الرقم اللي انت راح تعطيني اياه راح اعطيك على اساسه سؤال شنو ممكن يكون. بس بما ان احنا سولفنا عن فيلم The Devil Wears Prada، اكيد لازم ما ننسى الاغنيه اللي مشعلله من هذا الفيلم. طبعا في وايد اغاني على فكره، في دوا ليبا غنت اغنيه

0: يومك يبتدي مع نغم الصباح.
1: مارينا اف ام 94.
2: اليوم يوم الخميس.

0: تدري ان هذه الاغنية من عام 2003 وهذه بعد
1: قد الحروب اللي في اسامي العاشقين
0: وهم هذه الفين وثلاثة كان فيها وايد أغاني وتنوع مثل
1: عذاري يذكرون الما تبدل صحيح الما تبدل يا عذاري
0: واحدة من أجمل أغاني خالد الشيخ أحب اسم عذاري خلود الراشد دازم أشي تقول صباح الخير إذا في مجال أي أغنية حق خالد الشيخ ممكن بعد شوي بعد الأبراج
2: نغم الصباح مارينا
3: حنوى عمان يا بي
4: سلطنة عمان ثقافة عريقة تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو عمان للجمال عنوان
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
0: هلو أوكي
2: نغم الصباح برجك شي يقول اليوم برجك يقول
0: اليوم راح نسولف مع الأبراج وش كثر الأكل مهم بالنسبة لهم وطبيعتهم بالأكل إيه حتى كل برج له طريقته الخاصة نبلش مع برج الحمل اللي يقول لك يأكل بسرعة كنا مستعيل على الحياة كنا هذه آخر وجبة يحب الأكل الحار والأكل السريع ما يحب التحضير الطويل وما يحب يأكل نشويات الصبح لأنه تحسسها بالخمول
6: برج الثور هذا عاشق الأكل الرسمي
0: أتفق
6: يحب الطعم ويحب الجودة والتجربة الكاملة أكثر برج يستمتع بالأكل بضمير وعلى فكرة أكثر الطباخين برجهم الثور
0: وأكثر الأبراج اللي ياخذ راحته ويطول يعني كل ده قبل من السفرة ولا الحين أما برج الجوزة فياكل كل شيء ما عنده مانع هو الطفل اللي ما يأذي أمه إنه شنو ما أبي هذا الأكل لا هو يمل بسرعة صح يحب التجديد بس يحب السناكس أكثر من الوجبات الثقيلة
6: صح برج السرطان أكل عنده يسوي مشاعر إذا مستانس يأكل زعلان يأكل يحب أكل البيت أكثر من المطاعم
0: أما الأسد فيحب يأكل أكل فخم التقديم بالنسبة له أهم من الوجبة بحد ذاتها من شنو فيها يعني مو بس يبي يشبع هو يبي ينبهر يبي يحس نفسه أنه إيه هذه وجبتي يلا عليه بالعافية
6: أما العذراء ينتبه شنو يأكل صحي ويحسب كل شيء ويقرأ المكونات قبل لا يطلب
0: أما برج الميزان فصباح الخير يبي شيء لذيذ بس بنفس الوقت خفيف يبي يهتم بالشكل قبل أكل يشبه الأسد نوعا ما
6: العقرب يحب النكهات القوية والغريبة وما يحب أحد يشاركه
0: أوكي العقرب ما راح نمدينا على صحنك القوس يحب يجرب مطابخ العالم كلها لأنه مثل السفر مثل اللبس مثل كشختها في حياته القوس يحب مثلا اليوم ياكل تايلندي باكر مكسيكي الاكل عنده مغامرات
6: اما الجدي ياكل عشان الطاقه مو عشان متعه الاكل اختياراته عمليه بس اذا قرر يدلع نفسه ياكل كل شيء
0: وما يوقف بعد اما الدلو يجرب كل شيء ما حد مجربه من قبل يحب انه يكون مثلا انا اللي جربت شيء قلت لك عنه تقول صدق في ينوكل هذا شيء لهالدرجه يعني يحب مثلا بيوم يكون نباتي وباكر يبي ياكل لحم كيف لان برج الدلو
6: اما الحوت مزاجي بالاكل ياكل حسب شعوره يحب الحلويات ما يحب الكاكاو ويموت على البيض هذه لا مني
0: هذه مقصودة هذه موجهة أنا مستهدف يا جماعة حق تحية حق اللي يحبون يأكلون بيض من الصبح أو أي وقت باليوم عادي يعني غدا بيض مو غلط عشاء بيض مو غلط يعني صباح الخير المهم تريقوا لأن ذكر أن أنت طول الفترة اللي فاتت أنت صايم من أمس بالليل صباح الخير

0: نغم
1: الصباح.
2: اوكي
0: طلال ملك
2: زين خلاص. اوكي
0: نغم الصباح حق المداومين
3: مو شغلي
0: والكاشتين. وش حرج

0: trabaja.
1: Everybody clap,
2: clap, clap, clap, clap. طابور
0: يلا يلا قوم قوم صحصح.
2: واحد طبيعي.
0: واي زحمة نغم الصباح.
2: حرك حرك.
3: هذا الهواء.
0: تسعة
4: إلا ثلاثة بنغمة الصباح. صباح الخير يوم الخميس. يس. هل أنا الوحيد اللي مستانس أكثر شيء اليوم الخميس؟ ترى أحس الأسبوع يا الخميس بسرعة، ما أدري أحس لا. لأن ألاحظ الأسبوع اللي يكون عندي مثلا عشاء شيء بنص الأسبوع، ولا شخص مزاج مو شايف من زمان أشوفه مثلا بنص الأسبوع يصير في كنا الأسبوع صار آخر. فهذه حيلتي للتعامل مع الأسبوع عشان لا أحس إن الأسبوع وايد طويل. اليوم في نغمة الصباح عطني تاريخ ميلادك، وراح أعطيك سؤال بناء على تاريخ ميلادك على 220 20 90 4. لكن قبل هذا كله تعرف هذه الأغنية؟

0: حلو. هذه الأغنية اللي نعرفها من زمان يعني رشيد طه الله يرحمه، ولكن أنت تعرف كلماتها ممكن، ولكن هل حافظ المعنى شنو معناته؟ خل أترجم لك إياها لأنه أخيرا لقيت ترجمة هذه الأغنية. أوكي، فراح أوقف عند كل مقطع ونعيدها مع بعض.
1: علاش قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوالي؟
0: يعني لماذا قلبك حزين ولماذا تبدو كالمساكين؟
1: ما تدوم الشدة ولا بطي تعلم وكتب لي.
0: ما تدوم الشدة وإذا تأخر الفرج اخبرني.
1: ما يدوم الأيام ولا يدوم صغرك وصغري.
0: يعني ما تدوم الأيام حق أحد ولا يدوم شبابك وشبابي.
1: يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري.
0: يا حسرته على المسكين من خاب حظه مثلي.
2: يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي.
0: يعني طلعت يا أيها الراحل إلى أين أنت مسافر؟ ستذهب لتعاني ثم تعود.
2: شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
0: هذا أكثر مقطع كنت متوهق فيه، اللي هو كم ندم الناس الغافلون قبلك وقبلي.
2: يا رايح وين سافر تروح تعيا وتقول.
0: واخيرا فهمنا معنى الكلمات اللي يعني كنا فاهمين منها من شويه منها، ولكن بسبب اللغه او اللهجه المختلفه الواحد احيانا يضيع. بس هذا دليل على ان مو بالضروره انت تكون فاهم كلمات الاغنيه، انت مجرد انك تستانس على الايقاع راح تستانس على الاغنيه. تعرف هذه الاغنيه الكرديه اللي الحين منتشره اللي هي قلم؟ اوكي، وينها دن دن دن دن دن. اوكي، اتوقع في مشكله بالكيبورد، كل ما احول العربي مو راضي يعطيني العربي. اوكي، بس هي اساسا مكتوبه بالانجليزي وطلال. عموما خلينا من هذا على 220 20 90 4 مسجاتكم وارقام الاتصال على 220 20 90 4، ولكن ما راح اقدر اسالك السؤال اذا ما اتصلت. يعني في ناس قاعد يدزون لي مسجات يقول تاريخ ميلادي 11، اوكي 11 بس 11 كم؟ اوكي، ولازم تتصل عشان اقدر اعطيك هذا السؤال. غير هذا 220 20 90 4 هو رقم التواصل. الاغنيه اللي الانستغرام والتيك توك قايم وقاعد عليها هي
3: قولي.

0: FM الصباح.
1: مارينا اف ام.
2: جنايدن.
0: Again.
2: جنايدن دن.
3: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
4: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: نغم الصباح.
1: تعال سمعت عن
5: شو يصير بمخك إذا سمعت أي موسيقى؟ بالبداية لازم أشرح لكم شلون يتم معالجة أو استقبال الموسيقى في المخ، واللي تشبه بالضبط نفس المعالجة اللي تصير بمخ أي شخص، وهذا حسب دراسة طبقوها على 3 متطوعين ما يغنون ولا يعزفون على آلة موسيقية. خلاهم يسمعون 4 سيمفونيات، وتم استخدام الـ FMRI واللي يقدرون من خلاله يصورون نشاط المخ، وتبين إن في نشاط حركي يصير بالمخ وبالأخص بالمنطقة المختصة بالسمع. لكن الشيء اللي كلنا نختلف فيه هو شلون يتأثر ويتعامل المخ مع الموسيقى. فبذروة الأغنية يبدأ المخ يفرز مادة الدوبامين، وهو ناقل عصبي يتم إفرازه للشعور بالسعادة بعد الأكل وأي إنجاز. فالموسيقى تأثر بشكل كبير على شلون نشوف الأشياء اللي حولنا. أقول لكم مثل كلنا مرينا فيه، الطريق اللي كله تمر فيه وانت راد من الدوام للبيت مثلاً، ما في أي شيء جديد وما يعطيك أي إحساس معين، لكن شغل أغنية حزينة كل شيء حوالينك يصير حزين وله علاقة حتى بكلمات الأغنية. إنزين، حط أغنية فرايحية راح تحس أنت بالسعادة، وتشوف الطيور تبتسم لك واللي يمك بالسيارة يبتسم لك وحتى الشارع يبتسم لك. أدري بالغت بس فهمت شنو قصدي. في دراسة صارت ب 2008 على طلبة كانوا يتعلمون شلون يعزفون على آلة موسيقية لمدة لا تقل عن 3 سنين، ولقوا إنهم أذكى من غيرهم حيث كان أدائهم أفضل بوايد من زملائهم اللي ما يعزفون. والعلماء قدموا تفسير لهالموضوع بأن الطالب اللي يقرأ النوتة الموسيقية تتطور عنده وبشكل كبير مهارات القراءة والتعرف على النماذج البصرية.
0: نغم الصباح
1: مارينا.
6: التقرير كان عن الموسيقى، شلون نستمتع بالموسيقى. فأنا قاعد أفكر شنو ممكن تكون أكثر أغنية وظفت الآلات والكلمات والتوزيع وعطتنا تجربة مختلفة حسستنا بعظمة شيء اسمه الموسيقى. حسنا درنا، رحنا يمين يسار، قلبنا مكتبة مارينا اف ام كلها، واخر شيء اتوقع رسينا على الاختيار الامثل. ممكن انت قول لي؟ لا تلوى.

0: وصلتني مجموعة مسجات خلتني ضميري أنبني شغلت هذه الأغنية، ولكن هذه هي الحياة، هذه هي الحياة.
1: نغم الصباح
2: طولك وداوم بلا دلع.
0: لطيفة دازة مسج معصبة تقول شنو هذا؟ أنا بالدوام قاعد أتهاوش مع الإدارية على بصمتي التعيسة، موجودة من الساعة 7، الجهاز محاسبني وأنا ابتلش. فحاولت أن أهونها عليها، يعني قاعد تسولف معنا عن طريق الواتساب بعد عشان تقول يعني شكرا أن أنت وشي جميل في يومنا، أهلا وسهلا، ممكن تختارين أغنية؟ عشان تقول اختياراتك دائما عجيبة. بعلي شوف الأغنيتين الجايين، أي واحدة منهم تحس أغنية مناسبة أكثر وتعدل مزاج، هل هي الأولى ولا الثانية؟ شاور لي بأصابعك اللطيفة خل أعرف، الثانية الأولى؟ أنت متوهق؟ أوكي متوهق؟ المدام متوهق خل روح حق الأغنية الثانية. يقول لك لا هذه خلها على صوب نقولها بعدين يعني، ولكن في شيء غريب. يقول لك العلماء في هارفرد أثبتوا أن أختك تعتبر مثل مضاد الطبيعي للاكتئاب.
3: اي والله صح.
0: اي الاخت وانك تقضي وقت معاها، هي دراسه طويله المدى بينت ان العلاقات الاسريه شيء وارتباطك بعائلتك شيء، لكن اختك وقوه علاقتك فيها هو مستوى ثاني من العلاج النفسي اللي كلنا محتاجينه.

0: نغم صباح
1: انت كله نايم؟ قوم غسل وبدل ثيابك
0: 94 مارينا اف ام
2: موجز اخبار الديره. تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الحارة الرئيسية اليمنى وحارة الطوارئ ومدخل منطقة المسائل على طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسائل باتجاه الفحيحيل اعتبارا من فجر اليوم وحتى يوم السبت الموافق 16 مايو، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق. تعلن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون الإقامة عن إطلاق خدمة تأشيرة السائق المنزلي الجديد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات المنزلية سهل. أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على الحجاج التأكد من استكمال واستخراج بطاقة التطعيمات والتحصينات المطلوبة قبل السفر للتمكن من أداء المناسك. وبآخر خبر من أخبار الديرة، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء. أما عن حالة الطقس حق اليوم والويكند، أسامة المذن تفضل.
3: متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ينشط على فترات، تراوح سرعة الهواء من 15 إلى 42 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار على المناطق المكشوفة. وبالليل الجو معتدل وهواء معتدل السرعة، العظمى المتوقعة 41 والصغرى تنخفض إلى 30 درجة مئوية. البحر معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام. المد الأول الساعة 9 صباحا، الثاني الساعة 9:45 مساء، الجزر الأول الساعة 4:30 مساء، والثاني الساعة 4 صباحا. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح.

ام عبد الله دزت لي مسج تقول طلال انت وايد تحط اغاني قديمه حق جيل الطيبين العربي، ولكن وين راحوا القدام اللي يحبون اجنبي لما كنا نعلق بوسترات مادونا بغرفتنا واهلها اهلنا بعدين يشقونها؟ لا بعدين هذا ما غير اهتمامنا وحبنا بهالاغاني صح؟ واتوقع بما ان اليوم الخميس شيء من سنه 84 لمادونا

0: مدونا من سنة 84، لكن نرجع حق اليوم 14 مايو 2026، بعض من الأعياد الميلاد وبعض من الأيام العالمية. ونبلش مع الأيام العالمية. اليوم هو اليوم العالمي إنك شنو؟
1: ترقص نفس الدياية.
0: هذه الموسيقى مالت رقصة الدياية على فكرة. أتمنى إنك ما قاعد تسويها بالسيارة الحين أو بمكان عملك. أيضا اليوم هو اليوم العالمي لعصب الأسنان. يقول لك شنو ما أدري شنو ولا
1: عور ما أدري، بس هو عصب الأسنان خبرة فيه.
0: الحمد لله ما واجهني، وأتمنى ما يواجهني بيوم من الأيام. اليوم أيضا اليوم العالمي للاحترام. الاحترام يجيب أشكال مختلفة، التقدير والاحترام، وأنك تثبت أن أنت على موقفك. هذه كلها أشياء تدل على احترامك لذاتك واحترامك للغير. اليوم أيضا اليوم العالمي لموظف الاستقبال الريسبشنست، كل الحب والتحية لهم.
1: ميتر إيش يسمونه بالإنجليزي؟
0: ميتر أند جريتر. هذا بالبنوك. صحيح صحيح. هني يا على بالي أحد معين، أتمنى مو نفس الشخص اللي على بالك. ولكن هي ترى على فكرة واحدة من أصعب الوظائف، لأن هذا الشخص قاعد يمتص غضب أو عدم معرفة الشخص اللي جاي له كلها بس عشان يوجه المكان الصح. فتحية لكم يا موظفين الاستقبال. اليوم أيضا اليوم العالمي للتبرع بالمال لأعمال خيرية كان، أو لمساعدة أي أحد. ممكن تبرع المال لمثلا
1: حق صاحبك
0: أو أختك أو أخوك أو أي أحد تحس أنه هو محتاج هذا الشيء فأنت تساعده. هذا بالنسبة للأيام العالمية. أما بالنسبة لأعياد الميلاد، كل عام وأنتم بخير. هذا اليوم عيد ميلادك 14 مايو، يعني برج الثور ما زلنا صح؟
1: إيه برج الثور. أوكي،
0: يعني شكرا باقي على برج الجوزة أسبوع؟
1: إيه لا 25 بعدين دش بحسن برج.
0: أوكي، ولكن بما أنه هو برج الثور حاليا، فاللي مولدوا اليوم معك هم الممثل المرحوم أحمد جوهر مواليد 1958، أيضا الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت مواليد 69، مارك زوكربيرج رائد أعمال أمريكي ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصاحب شركة متى اللي ولد سنة 84، والفنان جوزيف عطية المغني اللبناني. عبالكم خلصت؟ أيضا الدي جي والمنتج الهولندي مارتن جاركس اليوم عيد ميلاده مواليد 96. هذه الأغنية اللي طلعتها على الساحة ب 2013، هو مواليد 96، يعني هالأغنية كم كان عمره لما نزلت؟
1: من 96 ل 2006 2016 20 يعني كان عمره 17 تقريبا.
0: 17 سنة حق أغنية أكيد سامعينها، أكيد تعرفونها، ولكن هذه الأغنية سواها بغرفة نومة بين راح شركة من شركات الإنتاج وانتشرت وصارت أغنية مو سنة ولا سنتين، أغنية ظلت للأبد. بغيت تقول شيء بالي؟
1: إيه طلال، أستغرب في ناس داش علي تقولي أنا مواليد 96 وضايق خلق يصير عمري 30. 96 تدري أنا شنو أتذكر 96؟ إن تونا مركبين ساتلايت ومستانس.
0: شكرا. توني داش انترنت أنا، وكان دايل أب، مو الحين اللي ما دايل أب، روح دور عليها بجوجل. عموما مصطفى البحراني داز مسج يقول ممكن أطلب أغنية، ودي شيء حكاتي حرب.

التقرير الرياضي، لكن قبل هذا كله راح استعرض عليكم بعض الألقاب لفنانين مشهورين ونشوف إذا تعرفون منهم. راح أقول اللقب وأنت راح تقول لي إي أو لا. أوكي، منو صوت الشرق؟ مو كوكب الشرق، لا، صوت الشرق. غلط، الإجابة صحيحة هي شيرين. بالضبط، منو الفنانة الملقبة بالأسطورة؟ هي أدري هي راحلة على فكرة، ولكنها رائدة. من ممكن تكون ذكرى الراحلة؟ بالضبط، النجمة المحلية. أحس وايد استعيلة ولا أي شيء. النجمة المحلية مريم فارس. إنزين، الديفا. الديفا هي سمت نفسها الديفا، يعني عادة الفنانين يعني تطلق عليهم الألقاب بناء على معجبينهم. أتوقع هي معجبينها سموها الديفا. أنت يا سميرة سعيد. زين، منو فنانة الخليج الأولى؟ أحلام. بالضبط، يا كنت متوقعين أقول نوال، صح؟ نوال عندها لقب ثاني، شمس الغنية. وما يصير تقول شمس الغنية، لا، شمس الغنية صوت الجبلي. أكيد نجوى كرم، بعدين ملكة الإحساس، ما يبي لها هذه، أكيد إليسا النجمة الذهبية. أي مو في شو اسمه، ما في النجمة الذهبية. النجمة الذهبية بهالحالة هي نوال الزغبي. قيثارة الخليج، هل معقولة يكون في موسيقى بدون قيثارة؟ هي نوال بهذه الحالة. عراب الجيل، يمكن هذا أيدد لقب عراب الجيل، هو الشامي. بعد منه في الهضبة، معروفة أكيد عمرو دياب. صوت المغرب، حبيتها، صوت المغرب هي أسماء المنور. ملك الإحساس، لأن في ملكة الإحساس قلنا إليسا، ملك الإحساس هو فضل شاكر. وسلطان الطرب، أكيد ما يبي له جورج السوف. إيش فيكم؟ نجمة البوب العربي، أحسها كذي هم نفس مريم فارس، جي بسرعة أعطوها اللقب، ما تعبوا نفسهم فيها. وآخر شيء صوت مصر اللي هي أنغام. بالضبط، هذا بعض الألقاب، بعضهم هم سموا نفسهم، بعضهم معجبينهم هم اللي سموهم. إيمان دازت لي مسج تقول صباح الخير طلال، عادي أغنية تحسيني لتو ليت؟ في مرة حطيته نفس الأغنية بس التوزيع وايد أحلى من الأصلية، ما أذكر متى كان، بس يا ريت تقدرون تحطونها. إيمان، اليوم الخميس، ليش لا؟ هذا التوزيع الجاز.

0: نغم الصباح الأخبار الرياضية.
1: التقرير الرياضي اليومي مع مناف إشكناني، تفضل.
2: صباح الخير يا العميد يا العميد. الكويت يفوز بطولة دوري التحدي الآسيوي كأول فريق خليجي عربي حققها في التاريخ. بطولة عمرها 21 سنة وحققها على سبايرينج الكمبودي. أول 10 دقائق دش علينا جولين، ثاني شوط تعادلنا بالإضافي قولوا ردينا تعادلنا، يوسف ناصر ختمها برابع 4-3. يفوز الكويت على الفريق الكمبودي بين جماهيره وعلى أرضه، ويفتح مجال لمشاركة 5 فرق في البطولات الخارجية. مقعد أكيد للكويت في دوري أبطال آسيا 2، ملحق دوري أبطال آسيا 2، مقعد دايركت لدوري التحدي الآسيوي، ملحق دوري التحدي الآسيوي ودوري أبطال الخليج. نهائي كأس إيطاليا ينتهي للإنتر، يحقق الثنائية في هذا الموسم والعاشرة في التاريخ، يكون وصيف لليوفي، ثاني بطولة لكيبو في أول مواسمه. ألف مبروك للإنتراوية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، السيتي خلص الفارق مع أرسنال في المباراة المؤجلة أمام كريستال بالاس بفوز عليه 3-0، واليوم أستون فيلا ليفربول في الفيلا بارك، جولة 37 وقتال على المركز الخامس. دوري الأسباني، ألافيس يفوز على برشلونة 1-0 ويصعد للمركز الـ15 ويحافظ على أماله في البقاء بدوري الأضواء. ريال مدريد يستقبل ريال أوفيدو الأخير سانتياغو برنابيو 10:30، مباراة بلا طعم ولا روح. باريس سان جيرمان يحسم اللقب الخامس على التوالي والـ14 في تاريخه بعد فوزه على ملاحقه لانس 2-0. مباراة مؤجلة من جولة 29 لكن توقع 3 جولات على النهاية، ويستعد للحفاظ على اللقب الأوروبي أمام أرسنال. نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، لا تنسون سيتي مع تشيلسي على ملعب ويمبلي 5:00. شكرا
1: مناف إشكناني، واسمعوا برنامج بلنتي اليوم 5:00 على برين FM حق تحليل وتفاصيل أكثر.

أربعة ثلاثة يعني نتيجة تخلي قلبك شيء شوية بس بعدين قدروا فريق الكويت كفو هني المسجات استرسلوا الأغنية حسيتوا فينا من زمان حاسين فيكم

اليوم من 6 ونص ل 9 ونص، هذا هو نغم الصباح. شكرا لكم اخترتوا تكونوا معنا بالساعات هذه، وانتم رايحين دواماتكم راح تنتقلون اي حاجه منا كاي مكان. عموما انا طلال ملك، كان معي حسين الخطيب. اطلب منك طلب، ممكن استمتع بالويكند.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: نقدر نقول

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
5: اوكي خلنا نرجع لزمن الوانه غير والحانه غير، كل شيء في لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا FM فيها الساعة كلها أغاني.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

يا حكايات وسكتة الحكاوي والكلام رافض يداوي، انت فعلا كنت ناوي اننا نبعد.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

Yeah.

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني.
2: هاي هاجم، شو اخبارك؟
3: شيماء سليمان.
4: هاي جايز،
1: مطولين.
4: هاي كلكم.
3: وحدة الظهر
1: بتوقيت الكويت.
5: هرنات وغاني على شنو؟
3: شيء ثاني.
1: مارينا اف ام. هذا شيء ثاني.
6: دائما البداية تكون مع الكويت وللكويت. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا. أسبوع خلص وبداية عطلة نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله علينا وعليكم. من أكثر النصوص اللي أحبها وانكتبت عن الكويت: يا بلادي دمت للكون ضياء، وملأت الأرض شعرا وأدب، وتساميت فلامست البهاء، وتخطيت فعانقت الشهب. يعني الافتتاحية إذا ما كانت وطنية ما راح يكون شيء ثاني. مساكم الله بالخير، من الحين ولغاية الساعة 4 العصر حلقة خميسية بامتياز علشان نجمع طاقة حق الويكند. بعد أسبوع أتمنى أن أنتوا حقق توفيق كل شيء بخاطركم وأكثر. والله اللي يعيش على هالأرض الطيبة دائما خاطره مجبور. الله يحفظنا وياكم ويحفظ لنا هالديرة من كل شر. قولوا آمين. مساكم الله بالخير.

0: علي نجم شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: يقول لك يا شيماء يا بنت سليمان، باكر 15/5 يوم الأسرة العالمي أو اليوم العالمي للأسرة.
2: يا سلام،
1: شنو يعجبك أكثر؟ قولي.
2: اليوم العالمي للأسرة.
1: اليوم العالمي للأسرة، أي باكر اليوم العالمي للأسرة. فاحنا بنستغل اليوم ونسولف عن العائلة، عن بيتنا.
2: أوكي.
1: اليوم نبي نسولف عن الناس اللي حسسونا بالأمان، اللي عطونا من أحلى نعم الحياة البيت اللي فيه محبة، في دعم، في زف، في فاليوم تقديرا للأسرة. اي والله في زف بعد، شو ما زفيتوا ببيتكم
2: الزف علشان نطلع قضايا.
1: فانا بنعرف منكم اعزائي تقديرا لدور الاسره في حياتنا وحياتكم، عسى الله يحفظهم ويحفظنا وياكم ان شاء الله يا رب. شنو اكثر شيء زفيت عليه بالبيت؟ ومنو اقرب واحد حقك بالبيت عشان نهدي اهداء؟ منو اعز فرد بالاسره؟ ادري اهلنا كلهم نحبهم وحكي هذا الحلو كله، بس لا، في احد هذا اللي قلبه على قلبك يعني كذي.
2: اوكي،
1: يعني انا ابو صقر اخوي الجعده انا وياه، لان في فرق بيننا وبين الاربعه اللي فوقنا. في
2: يعني انتوا اقرب حق بعض.
1: اي، لان بيني وبينه سنه ونص تقريبا.
2: اوكي،
1: فانا وابو صقر لا يعني العلاقه مختلفه، لما كبرت صار خواتي الثنتين.
2: شوف سبحان الله.
1: اي والله.
2: انا ما ادري، احنا يمكن لان بيتنا افراد العائله قليل فاحنا كلنا على قلب واحد، بس الاقرب الاقرب اكيد الوالده.
1: اوكي،
2: اي بعدين خواتي
1: ان شاء الله. الله يحفظك. شنو اكثر شيء زفيتي على شيء ما؟
2: انا لاني العوده البكر، فوانا صغيره يعني اي غلط يصير في البيت ينقط على راسي، فانزف على غلط مو غلطي، فهمت؟ انه ليش ما
1: غطيتي على حد؟
2: اي غطيت على حد. يس،
1: قالتها بحزن.
2: اخ اخ،
1: او يا بيلك مقي.
2: انا اسفه،
1: هني وعافيه،
2: سامحني،
1: هني وعافيه. عادي عادي بابا، عادي. She's my sister. She's my sister. بابا it's okay.
2: اي زين، وبس يعني اي كنت ادافع عنهم واغطي عليهم يعني. أوكي. عادي انزف علشان هم ما ينزفون.
1: سبحان الله، انا كنت انزف على شيء مو فيني اليوم.
2: شنو؟
1: كنت انزف على اني اقعد بالبيت ما اطلع. عليوي يطلع، يا عليوي اطلع. علاو قوم، ما ابي اقعد، ابي اشوف تلفزيون، ابي اقرا، ابي اجاب الانترنت، ما ابي اطلع من البيت. انت تدرين ان امي دعت علي الله يرحمه ورحمته الواسعه، دعت علي قالت لي يا الله يا رب الله يرزقك بوظيفه ما تقعدك بالبيت.
2: اوف، وهذا انت الحين؟
1: هذا انا اليوم. كل عشان كذي كل ما كنت اغيب عن زواره اقول لها انت دعيتي.
2: انت دعيتي. انا ما لي ملل. وطبعا اكيد كنا ننزف علشان موضوع الواجبات، حل واجبات، حل واجبات، بعدين نسوي اللي تبي وقت النوم، نكذب، نبطل طرف عين اذا بشيك
1: كذي. نص نص
2: يعني، يعني هذه الزفات الطبيعيه يعني.
1: فبما ان باكر غدا بكره تومورو هو اليوم العالمي للاسره، نبي نعرف شنو اكثر شيء زفيتوا عليه بالبيت. لبنى.
3: لبنى، اهلا، مساء الخير.
2: مساء النور، شانك؟
3: الو،
2: شانك؟
3: مساء النور، الحمد لله لبيس.
2: قولي لبنى، انت من وين؟
3: انا من تونس.
2: من تونس،
1: اهلا وسهلا باهل تونس.
3: يعيشك ربي يحفظك.
2: يعيشك الله، احب لهجتهم.
3: انا قبل كل شيء والله نحب نقول لك ما شاء الله عليك يا شيماء، تزدينا جمالا
2: يا حبيبتي،
3: ولوك جديد، اللهم بارك.
2: يا حبيبتي تسلمين يا عمري، انت حبيبتي لبنى.
3: طبعا علي نجم، انت نجمش نشكر فيك الخاطر، ما شاء الله عليك ربي يحفظك.
1: الله يحفظك. مشكوره انك مدحتيني، ولا كنت راح ازعل انا بسرعه اغار. ديري بالك لبنى، ديري بالك.
3: لا لا، انت مرافقنا من زمان.
1: الله يحفظك،
3: المشاعر كلها علي نجم.
1: الله يحفظك، مشكورة مشكورة يا لبنى، الله يحفظك إن شاء الله يا رب. تفضلي.
2: حابة تهدين إيه إهداء لأعز فرد في عائلتك في الأسرة؟
3: شوف، هي أختي صغيرة، هي صغيرة في البنات وأنا الكبيرة، لكن هي أقرب واحدة لي تفهمني وما تنتقدني يعني، مهما صار مهما حكيت لها عاملة مثل شات جي بي تي دائما
2: تهديك ومعاك،
3: وهم اللي استفزوكي وانتي صح.
2: يا حلوها، الله يخليها لك يا رب ويخليكم حق بعض. حلوة العلاقة اللي كذي صراحة.
1: اي اغنية تب تهدينها؟
3: حاجة على ذوقكم.
1: حاجة على ذوقنا.
2: ترى انا يعني ملاحظة ان مستمعينا اخر فترة مريحين بالهم.
1: إيه؟
2: إيه يعني كل ما أحد قال على ذوقكم،
1: لأن دليل إنه ذوقنا حلو
2: الحمد لله.
1: دامني أنا سولفت عن خواتي وهي إيه؟ سولفت عن أختها،
2: إيه؟
1: خلنا نحط أغنية حمد العماري رويحة أمي،
2: يلا،
1: لأنه هو غناها عن الأخت،
2: عن الأخت صح،
1: نسمع.

0: علي نجم، شيما سليمان. شي ثاني،
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: باجي إعلانين.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
4: ترى علي وشيما قاعدين معاك بالسيارة. شي ثاني، اسم على مسمى.

0: علي نجم شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: حياكم الله سمبوسة.
2: حياكم.
1: ما ادري ايش فيني على سمبوسة.
2: يعون
1: لا
2: عاد تحب سمبوسة جبن ولا خضرة؟
1: تخيلي انها خضرة.
2: اوف
1: تخيلي
2: حالاتها جبن تقرمش.
1: اي عادي احب الجبن بس إيه؟ اكل يعني ايه اكل الخضرة يعني
2: صغير.
1: خلوها صوبي عادي.
2: اوكي
1: مانا.
2: اوكي صح، لان احنا كلنا نحطها على زاويه ما نحبها.
1: ما اعطوني انا الزاويه، اعطوني اياها انا. انا الزاويه يا جماعه. اليوم احتفالا بيوم اليوم العالمي للاسره، نبي نعرف شنو اكثر شيء زفيت عليه ببيتكم.
2: اي
1: ومنو اكثر شخص قريب لك بالبيت كاتم اسرارك؟ هل في شيء سويته بالبيت وسكت عنه طول هالسنين واليوم مستعد تفلص؟
2: ترى عادي صح، في اشياء تكون تافهه يعني مثلا كذبة بيضة انت ساكت عنها طول هالسنين، الحين عادي تقولها. عادي قول.
1: اي كنت اسوق قبل عادي حالي حال وايد صبيان، بس امي الله يرحمها كانت وايد ماخذة عني.

0: رفيجي عيد ميلاده بعد عيد ميلادي بسبع شهور، بس هو بكر ببيتهم.
1: اوكي.
0: فامه وابوه شاري له سياره اوريدي
1: حلوين
0: عشان انه يجرب.
1: زين
0: انا المفروض انه عندي ليسن.
1: ايه مفروض.
0: بس امي وابوي مو راضين، فكنا نسوي سيارته هذه ايه؟ عقب المدرسه ايه؟ اطلع اسوق من قرطبه للاندلس.
1: اوكي خط واحد رايح.
0: زين بعدين من الاندلس لقرطبه.
1: حلو ممتاز.
0: بس امي ما تدري.
1: ايه.
0: فمره واحنا جايين بنطلع من فريجنا كان اقول له الله يذكرك بالخير يا ابو يوسف اذا قاعد تسمعني، كان اقول له حميد خل نطلع يمين لان ادري امي تطلع من جنوب السره دوامها فراحتي من هالصوب، احنا خل نطلع الطريق العكس. شيء ما طلعت ولا امي بوجهي. شنو الحلو بالموضوع؟ ان من كثر ثقتها فيني ما استوعبت ان هذا انا.
1: واي اشوى. بس انت شفتها؟
0: نعم انا شفتها. انا حاشتني عرفتي هذه رجفه الريل.
1: إيه إيه إيه
0: حاشتني رجفه وانا قاعد اسوق اللي
1: ايه من بلا اعرف المغامرة.
0: بس ما كنت قايل حق احد اني سويت شيء.
1: والحين توك تقول؟
0: توني اعترف.
1: اه فلصت.
0: توني افلص.
1: اتمنى انه يكون في احد من اخوانك قاعد يسمع.
0: ام محمد واذا ما قاعد تسمع توصلها السالفه.
1: هم صح.
0: ولو معك دانا.
1: دانا
2: اهلا اهلا
1: اهلا فيك. شانك؟
2: ماكم شخباتكم؟
1: تمام الحمد لله. قولي لنا يا دانا
0: شنو اكثر شيء انزفيتي عليه بالبيت؟
2: الدراسه والله.
0: ولي
1: ايه
0: ليش؟
2: أذكر بفات ابتدائي مستحيل أنسى. كان عندي مشكلة أني أفهم الترتيب تصاعدي وتنازلي. فأمي كانت مقعدتني يمها ماسكة الخيزرانة.
1: أي لون كان؟
2: ويلا غصبا عليك الخشبية هذه عرفتيها ونعال الحمام هذا بو
1: النادية.
2: أيوة بالضبط. إلا تفهمين وانا عندي صعوبه يعني إيه انا
1: ما ادري ليش كذي قبل غصب. طيب لازم
2: إيه انا مو قادره استوعب شلون تصاعدي شلون تنازلي شلون إيه؟ تكتب لي بكتابي بالاحمر شي بخط كبير
1: إيه؟
2: كسلانه.
1: جرحتك بكلمه وكل ما تفتشين الكتاب تشوفينها.
2: اي جرحتني المشكله ان انا كنت متفوقه ويب لها شهادتي 100%
1: بس عشان ما عرفتي الارقام تصاعد وتنازل اللي كتبت لك كسلانه.
2: بس الحين فيني خير غلط الحين بالهواء احسبها ترتيب تصاعد
0: وتنازل. خلاص حقت منتل قاعده تسوين حقت منتل.
1: صح صح صح
0: برافو. انزين منو
1: اقرب فرد عندكم في العائله؟
0: يبقى اقرب فرد احس يمكن هذا الشيء يوتر. مو اقرب كاتم الاسرار بالعائله منو؟
1: صح صح
2: اختي دلال.
1: صغيره ولا اكبر؟
2: اكبر مني هي.
0: بش كثر؟
2: ثلاث سنين.
0: الله يخليكم حق بعض ان شاء الله يا رب. ايش تهدينها؟
2: امين. اهديها
1: خوش اغنيه
0: حلوه.
2: ما تصدق
1: ازاي. خلاص عيل طلبي الاغنيه اللي تبينها مو شرط تهدينها.
2: حتى انا ما في
1: اغنيه ببالي. دانا انت شاربك.
0: خلاص خلاص يبقى انا راح اهدي اختك عنك انه كنا اهداء منك. اوكي عرفت أوكي. اغنيه عبد المجيد عبد الله من مثلك.
2: اي صج عاد هي من مثلك.
1: الله
0: الحمد لله الحمد لله
1: حبيت
0: حبيت. مبروك مبروك مبروك مبروك يا علي. مبروك مبروك. صوتها صح معك غنيمه.
1: غنيمه
3: يا هلا
1: يا هلا فيك
0: غنيمه. ما تعودتي على ان النادي اسمك كذي؟
3: اذا ما ناديتوني كذي ام بستغرب.
0: ترى اقول لك شيء ترى انتو ثنتين احنا ناديكم كذي غنيمه ولطيفه.
1: ولطيفه بلا صح هو يحظى بعد
0: تركز. تعرف صديقتها تعرف صديقتها
3: نفس الوزن.
1: قولي لنا غنيمه شنو الشيء اللي انزفتي عليه قبل؟
3: وايد بس اكثر شيء انزفيت عليه اني انا تعبت ابوتيه.
1: التعبثين؟
3: اي تعبت وايد.
1: بشنو؟ كهرباء اغراض؟
3: كهرباء عندك يعني شيء بالمغسلة تعبث فيه.
1: ايه تبطلين الاشياء شيء تخربينها.
3: ابطل؟ لا ما اخرب صدقين اني اعدل.
1: واو حلالك مشاكل يعني.
3: ايه اعدل بس اني ساعات تعبث البايح اني العب بشبريت كنت اسوي تجارب بالشاي افضل الشاي والورق اخليه يطير.
1: ايه الله هذي كنا نسويها. صح صح
3: احط عواد بالشبريت يم بعض وطقة واحدة اخليهم يشبون.
1: صح كلنا كنا نسوي كذي.
3: ايه فعن والشام
1: بلا
3: مرة سوى التجربة بقبلتي كان امررها عن قبلتي.
1: لا لا لا غنيمة لا
3: كان انطق.
1: وصلت لقلتك؟
3: اي اي انا عادي.
1: حلو حلو. لا بالعكس يعني حلو ساعات الفضول حلو بس بعدين
3: ولا وفقيها وامد بالله ايش حركتي قلت لك اقولها بروحها.

0: ما ادري شلون.
1: ما ادري شلون. بلا ما ادري شلون. صدق
0: ناجحه. اقولها ايش درات تقولي ما تشم ريحه الشعر بالذات.
2: انت ناسي انه في شيء اسمه ريحه تبين.
1: زين منو اقرب شخص؟ مو اقرب، منو كاتم الاسرار بالعائله؟
0: والله عندي اثنتين، اختي العوده اللي اكبر مني، وعندي اللي اختي اصغر مني تقريبا 12 سنه.
2: ما شاء الله.
0: او 14 سنه.
1: ما شاء الله.
0: اي
2: وهي كاتمه اسرارك؟
0: اي تخيلي.
2: وناسه.
1: اي اعرف هالشعور جدا، اعرفه. برافو والله، الله يخليكم حق بعض يا غنيمه.
0: يخليك يا رب.
1: شنو تسمعين؟
0: ابي مجيد هلابش، بس ابيها اللي بحفله.
1: تامرين امر من عيوني يا غاليه والطلب. يا غاليه والطلب هلابش.
0: هلابك
1: يا هلا. ما سمعتنا احنا نقولها غنيمه.
2: ايه لم بلا اسمع.
1: دانا
3: هلا.
1: هلا والله، شلونك دانا؟
3: والله تمام الحمد لله. انت شلونك؟
1: اخبارك؟ الحمد لله تمام. دانا شنو اكثر شيء انزفيتي عليه ببيتكم؟
3: حاليا لما ازف بنتي انا انزف اكثر وحده بالدنيا.
1: اوكي.
2: يعني زفونك علشان قاعد تزفين بنتك.
3: ايه
2: زين. قبل
3: ما ادري، ما زفيت على شيء كثر ما زفيت على بنتي صراحه.
2: اوف، معقوله جربتي شعور الزف بس لما صرتي ام؟
3: حسيت فيه.
2: اوكي زين. منو كاتمه اسرارك من خواتك؟
3: اختي، عندي اخت واحده بشاير ام دخيل.
2: ايه
1: ونعم والله،
3: هي كاتمه اسراري بكل شيء من اول ما شفتها وشافتني لليوم.
2: الله يخليكم حق بعض يا رب.
1: هي اكبر منك؟
3: لا انا البكر.
1: انت البكر. هي ايش كثر الفرق بينك وبينها؟
3: سنتين.
1: الله يخليكم حق بعض ان شاء الله يا
3: حبيبتي. اللهم امين.
1: امين يا رب العالمين.
3: ابيها اغنيه.
1: شنو
2: الاغنيه؟
3: عبد المجيد عبد الله خاتم سليمان.
2: خاتم سليمان.
1: الله، للحين ثلاث اغاني عبد المجيد عبد الله. البلاي
2: ليست صار كل عبد المجيد.
1: بعد شوي نلعب لعبه البلاي ليست، المفروض وقتها مو الحين بس. صح؟ اوكي
2: بس تم يا دانا.
1: عشان دانا ويا
2: ودانا علم دان،
1: عشان يقول فيها اسمك دانا.
2: بلا راحت دانا.
3: إيه؟ لا موجودة، ما كان يقول فيها اسمي. هو هذه اغنيتها تحبها، وكانت اغنية تعرفها.
2: اوكي.
3: 2016 فهي وايد تحب اغنية.
1: اوكي تم، دام كذي خلاص منطقي. حاضر من عيوني ثنتين راح احط لك اياها. يسلمك. اهلا وسهلا. صدقين دائما ودي اعرف شنو شوق تكون لاهية فيه بتليفونها. يعني صح عندي صح. صار عندي هالهوس.
2: صح بالموضوع. شنو في؟ مو شغلنا؟ علي
1: يا ريت يولك ضيوف تسوي لهم اعداد، تتعبين تسهرين طول الليل، واي سؤال تكتبينه بالاعداد يقول لك مو شغلك.
2: الله.
1: السلام عليكم ناصر.
2: ناصر. شنو في؟
1: ناصر.
2: راح.
1: ناصر.
2: ام عمر.
1: ناصر.
2: الو.
4: اهلا
2: فيك. تمام، انت شلونك؟
4: تمام خير، شو اخباركم؟
2: والله الحمد لله. قولي لنا ام عمر، شنو اكثر شيء انزفيتي عليه؟
4: شوفي انا انسانه عنيده. اي دائما يعني ساعات لا يكفل مخي.
2: من وانت صغيره يعني؟
4: اي
2: انزين
4: يعني لازم اي بالمساحه بالمسايس، فكنت وايد على هالشيء.
2: تنزفين على العناد؟ هو صج العناد ايه. وايد متعب صراحة، لازم ينزف العنادي.
1: ليه اليوم تنزفين على العناد ولا؟
4: ايه تقريبا. ايه يعني عادي اسأل اسأل اسأل اسأل واخر شيء اسوي اللي بالي.
2: شنو اخر شيء؟ تكلفين على عمرك. سوي اللي تبين البداية وخلاص.
4: ايه ما ادري يعني اهم انا قاعدة عاند بهالشيء. انا وايد قاعد اتعب فعليا.
2: قاعد يتعبك. اوف لا انت ايه. صح يبيلك تحلين هالموضوع صج.
1: شنو اخر شيء عانتي فيه؟
4: هو قبل شوي تعانت ويا ولدي، يعني راسي براسه، يعني عمره 5 سنين.
2: لا لا لا, لا, لا, لا
4: يا عمر. والله العظيم يعني لهد
1: اوكي
4: ساعات توصل فيني.
1: لا لا لا يعني لازم تنزفين.
2: بس ترى انا حابه ان انت عارفه ان هذه عندك مشكله لازم تحلينها، فاشتغلي على هالموضوع
4: ان شاء الله. بس هذا الشيء
2: فتح
4: عني يعني.
2: ان شاء الله يا رب.
1: ام عمر، من كاتم اسرارك في العائله؟
2: من ركزي، من
1: اي من هو كاتم اسرارك في العائله؟
4: امي.
1: الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب.
4: امين يا رب يحفظها. عندي خوات بس امي اكثر شيء، يعني عندي خوات يكتبون اسراري بس يا ربي امي
2: اضمن مكان. ام صح صراحه
4: صح.
2: الله يخليها لك يا رب.

0: ربي.
1: شنو تبي تسمعين؟
2: يا رب ابي راشد. اي شيء حق راشد.
1: اي شيء حق راشد. حاضر من عيوني الثنتين. غاليه
3: اهلا.
1: سلام عليكم.
3: عليكم السلام. ابي كلكم احبكم اليوم
0: كلكم. بس اليوم ولا يوم اللي طاف؟
3: لأن اليوم عطل.
0: اوكي قرت عيني. الحمد لله يا ربي. اي صح بلا مبين من الصوت ان انت حيل مستانسه.
3: حيل.
0: زين قولي لنا غاليه شنو اكثر شيء زفيتي عليه؟
3: الصراخ.
1: تصرخين؟
3: للاسف.
1: ليش؟ متى تصرخين؟ على شنو تصرخين؟
3: لما نلعب بلاي ستيشن ولما يكون نقاش حاد. انا صوتي عالي.
1: انت الصوت العالي.
3: أيه.
1: متى اخر مره نزفيتي؟
3: الفير.
1: توه يعني.
0: يعني كلش مو من زمان
1: يعني توه. اي يعني هات. انا ما طولت. انا انزين منو كاتب اسرارك غاليه؟
3: اختي مريم. اكبر بيني وبينها 3 سنين.
0: أكبر؟ انت اكبر ولا هي اكبر؟
3: اي اكبر. هي اكبر.
1: الله يخلي لك اياها ان شاء الله.
0: شنو حابه تسمعين غاليه؟
3: ابي اهديها اغنيتك صديقتي واختي
0: صديقة ديني. عمري واختي.
3: اي
1: صديقة اختي واختي مو بكيفك. لا تلفي كلمات يا غالية.
0: تم تم يا حبيبتي.
1: حياك الله. حياك الله. شيماء
0: شنو؟
1: مرض العطور.
0: خرجتني.
1: مرض العطور. مرض العطور. اي شكل من اشكال العودة للفعاليات والحياة الجميلة اللي نحبها بالكويت، الحياة الطبيعية يونسني.
0: أكيد طبعا.
1: عندك السكريبت وياي؟
0: إيه؟
1: فنبي نسويه على شكل الإعلانات مالت.
0: يلا
1: أول.
0: يلا.
1: شو رأيك؟
0: يلا
1: يلا. واحد اثنين ثلاث.
0: رجعنا لكم بأقوى وأكبر معرض بالخليج، معرض العطور. الكويت بأرض المعارض الدولية بمشرف، يبتدي من تاريخ 14 ل 30 مايو في صالة 5 6 7 8.
1: يقام مرتين بالسنة في أكتوبر وإبريل بمشاركة 400 شركة من الكويت ومن برا الكويت. زوار المعرض 2 مليون زائر من كل دول الخليج، والدول المشاركة فيه من عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين. ووجودهم إضافة جميلة ومميزة لنا، وأهلا وسهلا فيهم بديرتهم الثانية الكويت.
0: ونقول للجميع أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، ولا تفوتون الفرصة في زيارة المعرض علشان تشوفون العروض والهدايا والخصومات الحصرية بس في معرض العطور.
1: يوميا المعرض يفتح أبوابه من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 10 المساء. ضيفوا إنستغرام شركة أرض المعارض لمتابعة آخر الأخبار للمعارض التي تقام شهريا. KIF اي اكسبو. واضح صح؟
0: واضح.
1: زين صدق يا جماعه خلاص دامنا يعني ما في احلى من كذي. من تاريخ 14 يعني من اليوم لمده والله اسبوعين.
0: اي اسبوعين وايد
1: حلو. لغايه تاريخ 30/5.
0: يس.
1: يعني العوده هذه لمعرض العطور شيء نحبه وايد
0: وننطره
1: وايد فعليا. يعني استلموا الزحمة والحضور الكبير، بس بنفس الوقت العروض والهدايا الخيالية اللي يسوونها الكل فعلا. الكل في الخير والبركة، الله يوفقهم إن شاء الله يا رب.
0: آمين يا رب.
1: هو فعليا يتسوى مرتين
0: بالسنة.
1: سولفنا عنه بشهر 10 اللي طاف.
0: صحيح.
1: وعلى الرغم من أنه ما صار بشهر 4 لكن الحين صار موجود في شهر 5.
0: ما طول وايد. ما عدى وايد.
1: صالة 5 6 7 8. الله يوفقهم ان شاء الله يا رب. المعرض يا رب اتوقع العالم. حافظين يعني اتوقع انتم تقولوا لنا مو احنا نقول صح. لكم من الساعه 11 الصبح للساعه 10 بالليل. KIF اكسبو. KIF اي اكس بي او. هذا هو اكاونت ارض المعارض. تقدرون تدشون بالانستغرام علشان تعرفون كل التفاصيل الثانيه. شيماء.
0: نعم.
1: اذا رحتي معرض العطور ابي بخور.
0: حاضر.
1: احضر لك الخير. شوق. اذا رحتي معرض العطور ابي عطر. اوكي خلصت.
0: يعني انا بخور هي عطر.
1: اي
0: بس تم.
1: اذا رحت معرض
0: في نوع معين تحبه؟
1: احب ذوقك بالبخور.
0: خلاص انا تم.
1: يعني ضامن
0: تم.
1: في شيء معين اذا انا رحت معرض العطور تبونه؟
0: لا سلامتك.
1: اكيد.
0: اي والله بس سلم لنا على البوثات.
1: شيماء تسلم.
0: السلام عليكم.
1: مساكم الله بالخير. تخيل يا رايا. شيماء سليمان.
0: شيماء تسلم. وياي شي ثاني.
1: نكمل مع موضوعنا اليوم. بما ان باكر هو اليوم العالمي للاسره، شنو الشيء اللي نزفيت عليه؟ شنو اكثر شيء نزفيت عليه؟ عندنا ام عبد الله، ابو سعود، ابو سعود وشيخه.
0: اول واحد
1: ابو سعود. اول واحد
0: ابو سعود.

0: أول واحد.
1: أوكي أبو سعود أول واحد تفضل.
0: أبو سعود
2: يا هلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا شلونك؟
2: يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخبارك؟
1: حياك الله. شخبارك؟
0: قل لنا أبو سعود شنو أكثر شيء زفيت عليه؟
2: والله شوف يوم يعني أنا هن عمري 40 زف عليه من الوالدة على التركيز على أغراضي.
0: تضيع أغراضي
2: مثلا الترتيب؟ لا لا ترتيب مثلا الريموت إذا كان على الطاولة شقالة حطيت على الغرفة أزعل ما أحب كذي. مثلا العطور إذا مو الأسامي وبويه سيدة شفت العطر عوي لا من محرك العطر نفسية
0: سيدي يعني نوع فاخر.
2: إيه يعني مثلا
0: أبوي أنا توني أستوعب إن تخيل إن العطر إذا مو باسم مبين أنا أعصب.
2: قسما بالله يعني أتأذى يعني ساعتهم تقولي بس راح تتعب وتعبنا. قلت لا يما ما أعرف يعني الملابس مثلا الترننجات السود بروح والرمادي بروح.
0: أوكي هذه أنا معك.
2: إيه طبعا. بس الأغراض لا أبيهم بالملي سيدا ما في ما أحب شيء متحرك يروح طانتي ما
0: الله يعينهم العيال عيال
2: يعني ما أنا ترى دقيق بشكل ما تخيلينه والله
0: ما شاء الله. هو حلو ويأذي اللي حوالينك يعني حلو حقك أنت بس
2: هو متعب بس متعب. في ناس ما تحب ترتيب أنا أحب تري أرتب أقولي
1: لا لا لا في فرق بين الترتيب في فرق بين المبالغة بالترتيب. أنت واصل حق المبالغة بالترتيب
0: بلى
2: أنا علي يعني شيء هذا شيء نفسي والله ما
1: أدري لا بالعكس أدري أنا عندي جزء منه ترى أنا مو يعني عشان كذي أفهمك 100% بس أنا الحمد لله قدرت أتلاحق نفسي قبل أوصل حق هذه المرحلة.
2: مالت كل يوم
1: مالت اللي لا العطور لازم كذي المادري شنو لازم
2: إيه؟
1: فهمت افهمك
2: الماي بعد حتى بطول الماي
1: افهمك افهمك والله افهمك انا لازم يم راسي في 3 بطول ماي
0: اوكي
1: والصوب الثاني الكوميديان الثاني لازم زين ماكو حداك صوب لازم 3 بطول ماي زين ليش
2: انا اقول لك شيء علي
1: إيه؟
2: مره قاعد على الغنف انا حاط اللابتوب وعندي ماوس ماجيك ماوس مال اللابتوب قدامي بعيد
1: إيه؟
2: وشفت شوي تند الماوس مو سيدة على اللابتوب ترى قوم ارد احد له شوي عشان ارد اقعد
1: اي شوف كذي كذي انت تتعب نفسك
2: اي انا كذي وضعي
1: كذي تتعب نفسك تتعب نفسك اوكي ابو سعود شن سمعك اليوم
2: ابي نوال تكفون
0: تكفون
1: تكفون خلوه
2: اي
1: حاضر من عيوني تمام
2: بدي حق امي عشان تخليني اركز
1: الله يخلي لك اياها ويطول بعمرها يا رب
0: امين يا رب
1: معاك شيخه
3: هلا والله
0: هلا فيك شيخة شلونك؟
3: تمام الحمد لله انت شلونكم؟
0: الحمد لله بخير نبي نعرف اكثر شيء زفيتي عليه شنو؟
3: شهادتي كنت كلها خاشة شهادتي
0: احنا ايامنا كانوا صدق ما يليش يوهقونا
3: ما يوقعونها حتى لو درجة والله
1: كم دويحة؟
3: والله ولا شيء تخيلي بس اخاف عندي خوف من الشهادة
0: بلا
3: والله يفرعون امهاتنا غير
0: اقول لك شيء انا بقول سالفه مره صارت معي ايام كنت بثانيه ابتدائي كنت متفوقه ودرجاتي تينن ناقصه نص درجه واحنا ايامنا الشهاده لازم تودونها الاهل يوقعون وتردون الشهاده حق المشرفه مال الصف فانا ايش سويت انا قمت وقعت مكان امي
3: وايد
0: سويناها ثاني ابتدائي ركزي ياهل كنت بس لانه خايفه امي تشوف
3: انا كنت اخيشه ورفيشتي تفتن
0: انا منو فتن علي
1: منو
0: اختي سعوده كانت صغيره بعدها مو بالابتداء ما يعني ما دشت المدرسه فما تعرف شعور الخوف وشنو انا نص درجه الرفيجاتي هم اللي خرعوني انه ابويلك من امك ما ادري من وين كانوا يبون ابويلك
3: ابويلك قبل غير
0: واروح ووقع واخش الشهادة وتقوم سعودة تطلع شهادتي من الجنطة وتوري أمي إن تشوفي هي مسوية كذي وأنا لأني مسولفة حق خواتي فضحتني ف
3: مكاتمة أسرار
0: كلها بحزتها لا كانت ياهل للحينها ما تعرف فأفهمت سالفة الشهادة هذه كانت فيلم رعب
3: رعب يعني رعب, رعب, رعب كانت شيء مو طبيعي كنت كلها خشيتها
0: زين منو كاتمة أسرارك؟
3: خواتي طبعا اثنينهم أصغر مني
0: إيه
3: وأهدي لهم أغنية أصالة أمنية
0: الله أحبها
1: الله من عيوني
0: خوش أغنية يا شيخة
1: من عيوني
0: الله يسعدك يا حبيبتي روح
1: واحدة قالت لي على الهواء حبيبتي طوفت الثانية قالت لي على الهواء تخيلي
0: أنا قاعد أحاول إني أتغاضى
1: أنا قاعد أحاول أتغاضى من شو اسمه
0: أدري والله أدري
1: والله سلام عليكم عبد الله
4: يا هلا ومرحبا فيك
1: السلام عليكم شلونك شو اخبارك
4: والله طيبه الحمد لله
0: يا حبيبتي ان شاء الله دوم قولي لي شنو اكثر شيء انزفيتي عليه؟
5: شوفي انا امي وابوي الحمد لله ما يزفوني يعني من علي علي كل شيء عادي.
0: حلو.
5: عندي اخوي الكبير الله يرحمه ما يزفني.
1: الله
5: يرحمه. ما جاني سهر قبل. الايامنا ما نسهر 12
0: صح صح صح كان شيء ممنوع.
5: يعني مره كان اتابع مسلسل اجنبي انا مدمنه برنامج الثاني ايام قبل مدمنه. كان في مسلسل اخر كان هو دوام الشفتات هو. خدت التلفزيون وين بيت التلفزيون في بيتنا؟ بس تحت بالصالة وعند غرفتي اخواني بس تلفزيون نينة في البيت.
0: حلو.
5: شو سويت؟ اخوي نايم هذاك الثاني ما الا اكبر مني سنتين بيني وبين عادي ميال الثاني لا دوام. خذيت التلفزيون حطته بداري. ايام ما في ستلايت
0: يا راهية اري الاول مبلى
5: وركبه طالع المسلسل طول طول 11 12 متى خلص الفيلم؟
0: ويييي
5: اخر شيء المسلسل خلص نهاية فتح الباب اخوي علي تخيلي
0: ابا اهم شيء انك كملت المسلسل خلي زفتي بس خلاص
5: خزني خزه
0: ابا
5: شلت
0: التلفزيون بس زين اشوى عبالي بيطق انا
5: لا لا لا لا لا ما يطقوا بس نظرات الاحترام
0: ده نشيل التلفزيون بالعين
5: لا ابتدينا انه بنطلع مكان بنروح مكان نستأذن منه هو يعني ده هيبة في البيت اخوي
0: ما شاء الله ما شاء الله
5: لا بس محترم لا لا مو خوف بخوف الهب ما يعطى طق الحمد لله ما عمره
0: هو دائما يكون في شخصيه في البيت اللي هي صح. تهز البيت يعني صح. الكل انزل. يخاف منه
1: ام عبد الله منو كاتم اسرارك
5: اختي اصغر مني بسنتين شوفي انا يوم كنت صغار انا وياها لا ما ندان بعض كلش نتهاوش على طول بعض كنا صغار متى حسيتي مكبرنا
0: متى
5: لما قبل تزوجي قبل تزوجي قبلي بسنة هي تزوجت قبلي بسنة صرنا قريب عند بعض بعدين يعني تعديت 16 17 صرنا قريب مع بعض
0: اي
5: قبل هي بروح انه تهاوش على طول ما يعني انا كان صار اخوي اللي اكبر مني بسنة سنتين
0: سبحان الله شلون تغير
5: سبحان الله سبحان الحين الله. لا يعني الحين يوميا تتيها ما انت كنت تزوج عندي عيال وانا عندي عيال بس ما نستغنى عن بعض لازم
1: اكيد الله اكيد اكيد يا رب. الله يديمها ان شاء الله يا رب
0: شنو تسمعين
5: أبي
1: أجلسها
5: أغني من أغاني مهندس
1: تحب
5: مهندس
1: إن شاء الله تامرين ناصر السلام عليكم
6: مساء الخير على أحلى ثنائي
1: أهلا وسهلا حبيبي شلونك
6: تمام قاعد أقول ألو تو بس من المطلع ما تسمعوني بعيد
0: إيش دعوة ناصر
1: بالغت ناصر
0: شنو في يعني
6: ليش جوجل ما بكت من المطلع كم دقيقة يلا
0: أوكي
1: دقيقة من مكاني من مكاني دقيقة
0: يمكن 40 دقيقة يمكن
6: أكثر
0: لا لا لا أعتقد
1: وين عطني عطني مكان بالمطلع
6: المطلع قطعة 2
1: مطلع قطعة 2 فرع جمعية المطلع قطعة 2
0: والله
1: ما طلع ما طلع لي
0: اقول لك 17 دقيقة اهدى
6: كم
0: هاللي طالع لي
6: كم
0: والله العظيم
6: 17
0: اي
1: دقيقة دقيقة دايركشن
6: انت معي ما تطلعي من المارينا توصلين راس
1: الساقين وين شيماء 45 دقيقة
0: لا لا لا لا هذا عيل هذا شنو اللي طلع لي المطلع قبل
1: ما ادري عنه
0: 51 دقيقة
6: عندها واقفة شيماء الظاهر
0: 51
1: لا لا طلعت لي 45 دقيقة
0: زين ترى عادي في ناس قاعد يقول علينا من السعودية من الامارات
1: دقيقة بسألك سؤال الحين خليتنا نسوي سيرش وحالتنا حالة عشان لما نقول لك الوقت يطلع لنا تسكت
0: صح ما له شغل
1: ناصر
0: والله شغلنا كنا
1: والله
0: علينا واحنا
6: عرفتني باق متاخر اليوم وايد مشاوير عندي اليوم فقلت انا اشغلكم وياي
0: يلا زين بعد يلا قول لنا زين اكثر شيء زفيت عليه شنو ناصر
6: والله يا شيماء انا طقيت اطراق للحين ما انساه
0: اوف على شنو
6: خالتي ام راشد مدرسه وقاعد تدرس انجليزي وكانوا معطينا بس الكابيتال فالسمول لتر ما اعرفهم كانت تسالني هذه شنو الاي قلت لها ما ادري ثاني مرة قلتها ما أدري الله وكيلك الثالثة ما مداها تسأل كان إني طراق
1: أخ
6: اللي قمت أبكي أمي بعدين جت وش فيكم ليش طاقته هذا ما عطوه هالدرس
0: إنزين ما عطوه شلون يعني
6: ما أدري
0: عشان طلع مو معطينك الدرس
6: مو معطيني
0: طقت على الفاضي
6: قلت لها سمعي والله لا تقول دش راشد أنا علمه متى تذكرت يوم صار طوله 188 ووزن 140 وين أطق هذا
0: انا بس كنت مفكر اني اطقك بس ما راح اطقك
1: بس ما اقدر اطقك
6: انا يبي يتهاوش وياي بس الحين
1: منو كاتم اسرارك ناصر
6: والله اخوي محمد
1: الله يخليك سلمان الله يخلي لك يا ان شاء الله
6: الله يسلمك
0: شو انت بتسمع
6: والله ما بقول على ذوقكم لان علي بيحط عبد المجيد ابيها لابو خميس
1: انت اصلا تطلب غيرها
6: بس كل خميس علي.
1: ادري بس انت تطلب غيرها عشان نكون واقعيين يعني.
6: لا تبي طلب ذاك يوم مايكل ما حطت لي شيء ما شو اسوي لكم؟
0: لا بلا
1: حطينا خليه هو بس يتبلى عنده شيء غير.
6: حطيت ديانا كينج هذيك المره اللي ذكرتكم فيها.
1: اي بس حطينا
6: ايام الاستاذ
1: هم حطينا.
6: حطيت الغنية الثانية بعدين حطيت اللي انا بيها.
1: إيه بس
6: سمعتكم وانا بالبيت.
1: حطيت ولا ما حطيت؟ مربط الفرق.
6: لا حطيت انا غلطان.
1: لا لا لا تمون تمون يا ناصر حياك الله يا حبيبي. منيرة
7: طلع بوي نخل.
0: وي وي وي وي
1: ثمان دقايق انطرت صح احنا اسفين
7: منيرة. وايد صراحة يعني خلاص يعني انا موجودة على الخط خليه يسكرون.
0: اباي اباي حاضر حاضر ان شاء الله لا تزفينا احنا اسفين منيرة.
7: لا خلاص هوج ما بك
0: لا تعالي تعالي لا تعالي تعالي خلاص عاد
7: اوكي اوكي
0: بس خلاص قولي لي اكثر شيء زفيتي عليه شنو؟
7: طبعا انا هالشيء مأزمني حتى انا ما اعرف اسكت ما اعرف اخش اسرار ما اعرف اقضي حوائجكم بالكتمان كل شيء عندي كل شيء يعرفونه.
0: ابا انت شنو كان احاول ان يعني اسكت
7: يعني عادي تقولي لي الحالات هذه اللي كنت اقول لك ترى هذا مكلف ثاني
0: ثاني صح صح صح سكتي خلي شيء حقك شويه
7: بالضبط باكو كل شيء كل شيء
0: ما عليه ما عليه. زين منو كاتبه اسرارك؟
7: فطومه.
0: منو فطومه؟
7: فطومه صديقتي.
0: صديقتك اوكي يعني مو اختك ما عندك؟
7: لا هي اخي الدنيا الحمد لله. أوكي. ما عندي خواص الحمد لله.
0: ابوي تقول الحمد لله
1: ليش؟
7: اليوم أقول لكم شيء علي شيء ما أنا صايرة شريرة اليوم.
0: قررت تصير شريرة اليوم عادي تصير.
7: ما أدري كذي قاعدة من النوم مستعسرة ترى قلت أصير شريرة اليوم بس. تعرف برج الحوت وعبد المجيد ما يصيرون أشرار.
0: إمبلا ما له شغل اللي قاعد تقولينه وأنا أقولها إمبلا بعد.
1: ما عادي.
0: زين منيرة شو تسمعين شو تبتسمعين؟
7: أي شيء عبد المجيد عناد على المتصل اللي قبل.
0: أوكي. هي قررت خلاص.
1: كفو منيرة الله يكثر من أمثالك.
7: عليك.
1: اهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ابو محمد.
8: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام
0: ابو علوي. والله العظيم
1: سهلا شلونك شخبارك؟
8: هلا وغلا.
0: قول لنا اكثر شيء زفيت عليه شنو؟
8: البرد.
1: البرد؟
8: اي بنتي الصغيره دائما تدق علي تقول لي بلي برد انسى.
1: اخ
0: فتزفك
8: وتزفني.
0: اوه كم عمرها اسم الله عليه؟
8: 8 سنين تزفني وتطلعني الظهر اروح اشتري وارجع.
0: اي بعد انت ايش حق تنسى الله يداك برد خو
8: ايش اسوي بعد انت
0: هم صح
1: هم صح والله. ابو محمد هذه اول بنيه؟
8: هذه الوحيده بين 8 صبيان.
1: اي من العذر من العذر تطلع كنا العيد
8: وهي الجعدة على فكره
1: والله تطلع كنا العيد ولا كعز
0: الحر عادي.
1: اي الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب تربى بعزك ان شاء الله وتشوفها احسن الناس يا حبيبي. شنو بخاطرك تسمع؟
8: ابي تفنن حق راشد بس ابيها جلسه.
0: يبيها جلسه.
1: حاضر تم.
8: اي وبهديها حق بنتي
0: بعد.
8: ايه
1: حاضر.
0: تستاهل تستاهل
1: خلي لك اياها
0: الله يحفظها ويخلي لك اياها ونروح
1: شوفي منو
0: منو
1: سالم.
0: سالم يا سالم
1: تررم.
0: سالم
9: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور شلونك؟
9: تمام يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك.
0: ايش فيك شو الهدوء ما عرفتك؟
9: لا اليوم الموضوع وايد حلو. انا تذكرت شغله صارت لي.
0: يلا عيل قول لنا اكثر شيء زفيت عليه شنو؟
9: لا بس اتذكر دفع من يدي الله يرحمه مره طيح حظي.
1: اخ
9: ايه قال لي ليش؟
0: ليش؟
9: اعطيته الكلينكس بيد اليسار بس.
0: اي
1: ما يصير
0: صح
1: ما
0: عندهم كان
1: لا يزال
0: اي يعني
9: اعطاني هذه انت فور ما تفهم قلت خلاص
0: اسف ادري زلت ايدي
9: خلاص اعطيته اياه باليمين
1: ذاكر الزفه ذاكر الزفه للحين سالم.
9: اي بس قول عطني اياه باليمين حقت تبني وتهزئني بس
0: صح صح صح بس عادة. عشان يظل درس بحياتك ما تنساه.
9: اي والله
0: اي والله
9: هاي الحين اتذكرها هذه ما انساها.
0: شفت شلون؟ زين شنو منو كاتم اسرارك؟
1: شنو منو؟
0: شنو منو؟
9: وين عائلتنا فضيحه ما عندنا لا كاتم
0: ماكو احد كاتم اسرار؟ ولا حد ولا حد مني منك؟
9: لا فضيحه
0: فضيحه؟ يلا ما عليه. زين شنو تبي تسمع؟
9: اي شيء حق المطرف.
0: اي شيء حق المطرف
1: تامر امر من عيوني ثنتين من عيوني ثنتين. حاضر حياك الله اهلا وسهلا. ام جاسم اخر اتصال باخذه. مساء الخير.
10: مساء النور. اهلا وسهلا.
1: شلونك اخبارك؟
10: بخير الله يسلمكم الحمد لله
0: ان شاء الله دوم. قولي اكثر شيء زفتي عليه شنو؟
10: لما انطاح مني قلاص البيمتو على ذل ايراني قديم.
0: لا مصيبه يعني تتخيلي بيمتو يعني ايش صار بعدين ايش سووا فيك؟
10: لا انا تكهربت وكان مبين وجهي اني بصيح لان من الخرعه
0: ايه؟
10: بس الحمد لله عدى على خير يعني بس دفه بس ايه؟ انا بالنسبه لي اني وايد حساسه وايد تاثرتي
0: ولان السالفه الصراحه يعني وايد فيها تفاصيل فيمتي وكاب وسجاده وافهم افهم ما عليه ما عليه زين منو كاتمه اسرارك
10: امي الله يحفظها
0: الله يحفظها ويخلي لك اياها
1: شنو انت بتسمعين
10: على ذوقكم
1: حاضر من عيوني الثنتين حاضر من عيوني الثنتين الحين على كل الزفات اللي قاعد نذكرها ليش يقولون لنا تكبر وتنسى
0: صح كبرنا ما نسينا هم صح
1: ما نسينا
0: لأن نذكر الموضوع تعصر مخك فبتستوعب انا على شنو نزفيت اكيد هو مو يقول لك الياهل الاشياء اللي تاثر فيه ما ينساها
1: ايه
0: فهذا هو
1: اوكي العيل منطقيه اجابتك عيل اول شيء نسمع اغنيه ناصر عشان ما يبكي علينا
0: يلا

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
3: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
4: باقي ثلاث إعلانات.
5: في مرة وصلتك رسالة نصية أو رسالة بالبريد الإلكتروني أو حتى مكالمة هاتفية تطلب منك بياناتك المصرفية السرية. مثل هذه العمليات تسمى محاولات الاحتيال الإلكتروني. الهدف منها هو خداعك علشان تعطي معلوماتك الخاصة بغرض سرقة الهوية. مهم جداً أنك تعرف بأن البنك ما رح يطلب منك معلوماتك الشخصية نهائياً عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية. لذلك تجنب الرد على هذه الرسائل.

0: نكن على دراية.
1: مع تحيات البنك الأهلي الكويتي.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: باجي إعلان واحد بس.
4: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
5: عندما يأتي يوم الخميس نقول با دي دي دي دي.

0: تحكى يلا.
1: It is 2 o'clock.
2: أيوة.
0: نبي نشوفكم.
3: وين عايشين؟ ولا وين متوظفين؟
4: مارينا.
5: يا أخي احكي.
6: نكون مع بعض.
7: ترى ورانا فويس نوت.
3: خارج ساعات العمل المحددة.
4: علي نجم.
8: نعم احترمه.
4: شيماء سليمان.
0: اقلب اقلب.
3: احنا ما لنا دخل.
4: شي ثاني.
0: قاعد نكتون.
3: يلا
9: نسولف ونسوي البلاي ليست.
10: يلا
9: في عندنا مسجات وايد واصله على الواتساب.
10: على انت تقرا ولا انا اقرا؟
9: انت اقرا يا فعليك. ليش ما تقرا؟
10: لان وايد علي وايد.
9: ايش تعبتي من اولها؟
10: اوكي يلا. اقرب شخص اختي وكانوا يزفوني على مشروبات الطاقه.
9: اوكي.
10: سلام عليكم، معكم روان. اقرب شخصين لي خواتي شيخه وريان، واكثر شيء زفيت عليه استدعاءات المدرسه من امي. بصراحه موضوعكم حلو وانتم احلى، والله يحفظ لكم اهلكم. انا في دراستي ما عمري هربت من المدرسه، هربت من باب المدرسه. كنت باخر سنه وقت الاختبارات، دقوا على امي استدعاء ولي امر ونزفيت منها وانطقيت طيق طبعا، يعني من حاشه من المدرسه الله يهداك. واقرب واحد لي من اهلي هو اخوي الكبير مع فرق العمر، واهدي لهم امنا روحه الجنه نوال. مساء الخير يا أغلى ثنائي شيومية وعلاوي.
9: الله
10: شيومية.
9: الله.
10: أنا منيرة الحربي من السعودية. أنا أكثر واحدة أتخاصم في البيت ما أدري ليه، وإحنا 6 بنات تبارك الرحمن، مو أختي الكبيرة اللي أصغر منها، هي أقرب واحدة للبيت كله. يعني لازم تعرف كل شيء داخلنا، تحس فينا قبل أن نتكلم، تفهمنا من عيوننا. بس حابة أقول لها الله لا يحرمني منك يا أماني، ويسعدك طول عمرك سعادة ما لها نهاية. وأبغى أغنية صديقة عمري، لأن هي بالنسبة لي مو بس أخت، كل شيء بحياتي، وخواتي كلهم صراحة بس هي الأكثر.
9: الله يخليكم حق بعض إن شاء الله يا رب، ولا يغير عليكم.
10: آمين.
9: وايد مزفوفين ترى.
10: إيه.
9: وايد يعني وايد يا جماعة. اي الساعة الثانية بنسولف عن الموضوع وبناخذ البلاي ليست، فالاغاني الحين على ذوقكم. تكتبون لنا 3 إلى 4 أغاني، تسوون بلاي ليست، تكتبون اسمكم البلاي ليست اللي عجبنا، راح نسمعه
10: مع
9: على
10: بعض.
9: الهواء. اي راح نسمعه. في احد داز بلاي ليست والله حلو.
10: اي
9: فاظن ان لان يعني مبدر بظل احبك خالد المظفر، يرضى حفظي ما عليك يا عبد المجيد عبد الله. تعرفين شو اسمها؟
10: اليوم طالع قمر. طالع قمر.
9: قمر.
10: قمر.
9: قمر.
10: قمر.
9: قمر. والأخيرة مش حبيبي بس. هذه أول بلاي ليست راح أبدي فيها لأنها دازة يعني. سلام عليكم، أنا سهاد فضل. سلام عليكم، أنا سهاد فضل الله من السودان. أحبكم كثير كثير. شيماء حبيبتي أنت حلوة شديد. علي شكرا لك كثير، وجودك أنت غيرت وايد أشياء في شخصيتي. شكرا. أكثر شيء أنزف عليه ضرب أخوي الصغير مني على راسه، وهو قال لي أبوي ما أضربه، وزعلان من نفسي شديد لأن أخي يحبني كثير، وأبي أقول له أحبك شديد. هو في مصر وإحنا في السودان. ربي يحفظكم ويرجع لنا بالسلامة.
10: آمين يا رب العالمين.
9: آمين يا رب العالمين. وصوبت قلبي
10: دان ودان
1: ودان
9: ودان. أرسل لي عجبني
1: صبقتني.
9: إنها إيه يعني قاعد تصفق من أولها.
10: بلا بلا وناس الشعور عرفة. قولي لنا أمينة، قولي لي انزفيت اكثر شيء على شنو؟
1: تليفون. تليفون.
10: شنو تليفون؟ تسولفين بالتليفون وايد؟
1: اي مخلوق يدش البيت، اي ادم يدش البيت يرن تليفونك وهو موبايل وهو ارضي، انا ارد اول.
10: ليش؟
1: انا ارد اول.
10: ليش؟ ايش تبين؟
1: لا اشيله. الو انا امينه.
10: اوكي صح انه ايش تبين؟ داق على تليفون.
9: الو امينه. الو انا امينه، السلام عليكم.
1: بس هذا المهم بالمكالمة، بعدين أعطيك التليفون.
10: أوكي زي منو كاتم أسرارك أو كاتمة أسرارك؟
1: رفيشتك.
9: ما لها اسم رفيشتك؟
1: شيخ العشوتي.
9: والله والنعم والنعم والنعم. شنو بخاطرك تسمعين اليوم أمينة؟
1: ما يخالف قديمة شوي.
9: أكيد.
1: أبي رويشت شغلتني.
9: قصدها لفت انتباهي.
1: مو عشان لفت انتباه بالتليفون. الو امينة.
9: حياك الله يا امينة. ام حنني.
11: سلام.
10: عليكم السلام. شنج.
11: الحمد لله.
10: قولي لنا اكثر شيء زفتي عليه شنو؟
11: والله كنت شيطانة، كنت اوفر يعني، خاصة يعني بالمراهقة يوم كنت صغيرة. لا
10: ايش كنت تسوي؟
11: فوايد انزل. اوه النونو ما يحلم.
10: مثال واحد.
11: شطانة
10: بس ما تبي تقول تفاصيل. اوكي، منو كاتمة اسرارك او كاتمة اسرارك؟
11: امي.
10: الله يخليها لك يا رب.
11: الاقرب.
10: صح صح، برافو.
11: وبس
10: انا اشجع ان الام تكون كاتمة الاسرار.
11: اختار بلاي ليست.
10: تبي واو، القوة اللي انت فيها.
9: تفضلي
10: عادية قولي يلا.
11: بساط الريح.
10: طبعا
9: تبيهم شو حبيب الدنيا.
11: بعدين يا طير. وبس
9: بساط الريح حبيب الدنيا يا طير. كتبي لي اياها عفية عشان ما انساها. كتبي
10: ام حنني
9: بلاي ليست. ام حنني. حاضر ام حنني. من عيوني الثنتين تامرين امر. لو
10: ويلو ويلو
9: ويلو
10: نالو ويلو
9: ويلو.
10: هلا فيك. تمام، ايش اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
10: قولي لنا يا لولو، اكثر شيء انزفيتي عليه شنو؟
2: مخالفاتي.
10: مخالفات؟
2: والله.
10: مو انت اللي تدفعينهم؟
2: لا انا طبعا.
9: كم وصلوا؟ كم وصلوا؟ كم وصلوا؟
2: اخر مره 50
10: دينار. لا عادي، اصلا انا يعني ما راح اتفاجئ لان انا كان عندي هالمشكله قبل، الحين صرت حاسه.
2: يعني جماعة على الشغل اغنيه حلوه، يعني الواحد ينزل
10: فتندمجين وتدوسين. صاجة صاجة.
9: حصل حصل، ما أقدر أقول لك شيء. ما أقدر ما أقدر ما أقدر.
10: زين، منو كاتمة أسرارك أو كاتمة أسرارك؟
2: خواتي
10: كلهم.
2: إيه
10: ما شاء الله. الله لا يغير عليكم. شنو حابة تسمعين يا لولو؟
2: أبي ميامي بستان بمن خميس.
10: يلا
9: حاضر
10: بستانس كلهم.
9: حاضر من عيوني
10: ثنتين.
9: تعرفين أغنية أنا نجو نجولي؟ عرفتيها؟ الترند الترند الحالي. في واحد مترجمها ترجمة ضحكتني. يقول ان بالبدايه يعني سمعيها مثل ما هو قاعد يقول. اوكي. يقول اول جمله هي كل رمان كلي رمان يا جهان كلي.

0: حركة الليمونة.
1: لا والله تونة.
0: عايز علبة تونة يما.
1: شفت؟ استحي.
0: قولي تجاملني. قولي استحي قصدكم.
1: اوه ترى واضح كلامي.
0: قولي عايزة طماطم. لا بس في واحد
1: ترى هذا كردي.
0: اي في واحد ترجم كلمات الأغنية فعليا قال ان كلمات الأغنية هي تعالي يا وردة تعالي يا روحي انا بدونك ما اسوى انا بدونك ما اقدر اعيش. أوكي. هذه المعنى الحرفي.
1: قاعد تقوله شنو؟
0: واحد قاعد يتخيل الكلام كذي.
1: اوكي
0: يعني شوفي
1: لو انا اقول كلامهم واضح.
0: لا لا لا شوف عشان تستوعب انت تستوعب.
1: اوكي اوكي
0: اقراي
1: كلمونه صح ورا بعض كله عايز علبة تونة يما. قول لي تجاملني استحي قصدكم.
0: نسمعها ونبدي مع البلاي ليست ملوتكم على 220-209-04. تعالي يا ورده

0: تنويه، الأغاني بشي ثاني مستحيل يهدونها بحالها، ترى علي أو شيماء راح يغنون فوقهم.
1: يو دان دان اللي دان دان واويلو
0: لأنك تسمع شي ثاني.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انت تسمع شي ثاني مع علي وشيماء.

0: حصل يا اخوي.
1: الحين ماكو.
0: الحين ماكو. حاط ستوري يا جماعه، واحد مسوي فيديو قاعد يقول لي يرحم الله لما كنت الاقي حب حياتي بالاسبوع 3 مرات.
1: صح.
0: اوكي نروح حق اول بلاي ليست، بلاي ليست ام بدر، بظل احبك خالد المظفر، اليوم طالع قمر عبد المجيد عبد الله، ومش حبيبي بس انغام.

0: تقول آخر الأخبار أن خالد المظفر صور هالأغنية كليب.
1: صدق والله؟
0: أي والله.
1: متى؟
0: خلال يومين اللي طافوا وبينزلها باليوتيوب هاليومين. إلى ذاك الوقت هي حصريا عندنا في مارينا فم 94.
1: حلوين.
0: موفق موفق يا أبو عبد الله. موفق موفق يا أبو عبد الله. من بظل أحبك بلاي ليست أم بدر قاعدين نسمع فيه شيء ثاني ونروح حق عبد المجيد عبد الله وهو يقول.

0: هذه ثاني اغنيه من بلاي ليست ام بدر، لكن قبل اروح حق الاغنيه الثالثه اخذ اتصال لطيف.
1: اهلا.
2: هلا هلا، شلونك لطيفه؟
1: مساء الورد. هلا والله،
2: ايش اخبارك؟
1: اخباركم؟ الحمد لله بخير.
2: تمام الحمد لله. قولي لنا لطيفه، شنو اكثر شيء انزفيتي عليه؟
1: شنو اكثر شيء شنو
2: انزفيتي عليه؟
1: انزفيت عليه اي اني انحشت من المدرسه ايام ما كنا بالبحرين، يعني خلينا الباص يروح عنا.
2: وبعدين وين تروحون؟ شو تسوون؟
1: كانت قصه. وين طقينا احنا؟ مو زفينا.
2: اوكي اوكي، سالفه ما تنسي صراحه.
1: ثانيه بعد يعني ما تنسي كلش اصلا.
2: اوكي زين، منو كاتمه اسرارك؟ منو كاتمه اسرارك؟
1: كاتمه اسراري؟ نفسي.
2: اوف، ماكو احد؟
1: للاسف الحين لا.
2: زين، مرحله من مراحل حياتك منو كانت؟
1: امي.
2: اوكي
0: اوكي اوكي، انزين. لا، بلاي ليست لازم تسوي لنا الحين ثلاثه اغاني.
2: اوكي يلا، صعبتها عليها.
1: انزين انزين، انا بس عشان بنتي باكر عيد ميلادها.
2: انزين،
1: وهي خريجه.
0: اوه ما شاء الله.
1: هديها اغنيه راشد الماجد جود، عندها اغنيه اسمها على اسمها. فهذه حقها.
2: اوكي.
1: واحب غزال ماجد صادي، عبد المجيد
2: عبد الله.
0: عبد الله اي
1: اي. ورويشد اي اغنيه عادي، احب كل اغانيها.
0: حاضر من عيونك.
2: مبروك مبروك الغايب، الف خير.
0: انت قاعد تبارك لها عيدها، وانا قاعد ابارك لها التخرج. الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب. من عيوني من عيوني يا لطيفه، حياك الله يا الغاليه. اهلا وسهلا.

0: نروح حق بلاي ليست ام حنني.
1: ام حنني بلاي ليست طلبت اغنيتين حق بشار.
0: ثلاث اغاني حق بشار. فراح نسوي لك هالماشب السريع بثلاث اغاني حق بشار. شوفي الواتساب شيماء، اختاري البلاي ليست الجايه على ما نسمع هذه.

0: شيغاني على مارينا فم.
1: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: علي نجم، شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
3: الساعة الأولى كنا قاعدين نسولف عن نزفيت على شنو؟
4: صح
3: ببيتكم. والحين عندنا بلاي ليست الخميس.
4: عندي في كذا بلاي ليست اشوف اقرا لك اياهم.
3: الله يخليك الله يخليك.
4: اوكي، مساكم الله بالخير، معاكم عائده عبد المجيد عبد الله، بدايه احبك
3: الله،
4: راشد الماجد المسافر، اصيل ابو بكر، سر حبي فيك غامض.
3: ايش هالليسته الحلوه
4: يا زتلك.
3: ايه؟
4: هذه عائده.
3: اوكي تمام.
4: عبير تبي، اصاله اسفه، عباس ابراهيم امنتك الله، بهاء سلطان انا من غيرك.
3: اوكي بعد
4: اي انا مريم، والبلاي ليست مالتي اضحك شيماء سليمان، شيلوها شيله ميامي، يا سارق القلب راشد الماجد، غيروا عبد المجيد عبد الله.
3: الله
4: هم حلو.
3: انا لا عشان ما يقول انا قاعد اسمع عبد المجيد عبد الله ف
4: غيروا غروا هذه. وفي هذا مو حاطه منه هي، بس كاتب ماي بلاي ليست حالاتك رويشد.
3: الله
4: تترقى فيه يا ايهاب توفيق.
3: الله
4: عايض لماح الجسمي لبيه،
3: راح ابدي بهاللسته تخيلي.
4: اوكي
3: لان حالاتك من الاغاني اللي بالنسبه لي يعني المفروض تاخذ أكثر.
4: حقها اكثر.
3: اي حالاتك ولماح ولبيه، وفي واحده بعد شنو؟
4: تترقى فيه.
3: تترقى فيه يعني ترى
4: ما ادري شو
3: لبي حسين الجسمي.
4: اي
3: احس تترقى فيها كنا ده شعر.
4: صح لا تحطها.
3: اوكي خذينا ثلاث اغاني من البلاي ليست. منو مو كاتبه اسمها؟
4: مو حاطه بس كاتبه ماي بلاي ليست.
3: ليش؟
4: اي دونت نو.
3: وين الاسم؟
4: اي دونت نو.
3: اف اف اف بس يلا راح نسمع هالبلاي ليست، بس راح نسمع حالاتك لماح ولبي. الانترو جماله يبدي من اول ما يدش الايقاع. ترى هالغنية هذه بو خالد أدى فيها أداء. سمعي 3 2 1

0: تحول.
1: الله
0: هالغنية هذه يا جماعة ترى اليوم صار عمرها 25 سنة.
2: يحليلها
0: 25 سنة من ألبوم وين رايح 2001.

0: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني,
1: واللي قاعد تسمعه هي بلاي ليست
2: ماي بلاي ليست
1: ما ندري
2: اللي ما قالت اسمها
1: ما ندري
2: ما ندري
1: كانت حالاتك والحين لماح وبعدها
2: لبيه

0: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: علي نجم، شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
2: نروح حق البلاي ليست اللي قاعد توصلنا على واتساب مارينا اف ام. يوم الخميس يوم البلاي ليست، يوم اللي انتوا تختارون الاغاني اللي بخاطركم تسمعونها، تسوي لنا بلاي ليست حلو نحط لكم اياه على الهواء، بس لازم تكتبون اساميكم الله يخليكم
3: عشان لا يصير مجهول الهويه.
2: الله
3: شنو؟
2: الله
3: شنو؟
2: لين من السعوديه مسويه بلاي ليست خيالي.
3: يلا شنو اقول؟
2: خايف اقول له جاسم محمد، خايف احبك عبد المجيد عبد الله،
3: يا سلام،
2: تبون شلون ما احبه عبد العزيز لويس، واكثر شخص بالدنيا يحبك
3: الله.
2: راشد الماجد.
3: خوش بلاي ليست صراحه.
2: راح تسمحي لي؟
3: اي اكيد اسمح لك.
2: انت اي شنو عندك؟
3: ما عندي رحمه، ما وصلني شيء.
2: ما وصل شوك فيك؟ ما تبي تدزين لها؟
3: والله ما وصلني.
2: انزين سمعي هالبلاي ليست. هوتل كاليفورنيا، عباس ابراهيم ناديت، وجيتارة عزيز النفس،
3: الله،
2: ناصر بوموضي.
3: حلو المود،
2: خوش بلاي ليست،
3: حبيت المود.
2: عبد المجيد عبد الله صحيت جمره، أصالة فوق، حسين الجسمي تلوي إذراعي، نول مثل النسيم. نول مو نوال، نول.
3: قاعد أقول من النول
2: هو مكتوب كذا.
3: أوكي
2: حلوة هذه. ايه. الله
3: زوج زوج زوج لسانك لزق شنو؟
2: لأن حلوة البلاي ليست.
3: زي شنو؟
2: علي ما بشتكي حمود ناصر.
3: أوكي
2: أوراء الخريف آدم. محتاج فرصة عبد المجيد عبد الله. وذبت أشكرة عبد القادر هدهود.
3: شنو اللي خلاك تقول الله أكثر شيء؟
2: ما بشتكي حمود
3: حسيت
2: ناصر.
3: حسيت حسيت.
2: يا الله شكثر أحب هالغنية.
3: مبلا صح.
2: أغنية حلوة والله.
3: مبلا.
2: شلون ما أحبه. يلا هذه البلاي ليست اللي راح نحطها، راح نحط بلاي ليست
3: لين
2: من المملكة العربية السعودية. بدايتها
3: خايف أقول له.
2: والله أذكر بالضبط وين سمعت قايد هالغنية. أذكر أذكر يعني بالضبط، وأذكر النقاش، وأذكر كول كويتي هني كانت تنقال، أذكر تصوير البوستر، أذكر فبولاتيني إذا قاعد تسمعنا نحبك وايد ونحب ذكرياتنا وياك ونجاحك. الله يوفقك يا حبيبي.

0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
1: عزيز يا عزيز، عزيز كاتب لي بلايلست حلو. أيمن الأعتر في قلبي كلام. أنا أحب واحد من طرف واحد، بدر شعيبي وحبيبي حمود ناصر.
2: الله حلو.
1: بلايلستك حلو يا عزيزان. باقي آخر بلايلست، آخر أغنية بلايلست لين، الأغنية

0: هدوء.
1: ادري انه هدوء.
2: صار خفت. شنو الوضع غريب كان؟
1: شفتوا شلون وضعنا داخل الاستديو في تنبيهات؟ شيماء؟
2: نعم.
1: نفتتح الساعة الثالثة؟
2: يلا.
1: هيا بنا. مارينا اف ام.
3: بانكر. اوكي.
4: نكست. الله. شيك متوتر، شيك متوتر، ايش عندك؟
3: الو.
5: علي نجم.
3: رح ابدي اغني.

0: شيء ثاني.
1: دزوا لنا مسجاتكم والبلاي ليست مالتكم على 22020904. بما ان دخلنا على الصيف فبنسولف عن عمرو دياب.
2: ايش معنى؟
1: لانه فنان من تقريبا 43 سنة وهو مرتبط بالصيف شيء ما
2: صح
1: بشكل معادي. كل صيف ألبوم لحد ما وصل تقريبا أكثر من 36 ألبوم صيفي. 10 أغاني سنجل 40 فيديو كليب من 1983.
2: واو.
1: والصيف برعاية عمرو دياب. ترى صج أغانية صيفية والبيت مالها صيفي وتعطيك الشعور العجيب. وآخر أصلا
2: ألبوم.
1: آخر ألبوم نزل بالصيف
2: الصيف بلا صح
1: بينزل هالسنة بالصيف.
2: كل سنة ينزل بالصيف. ما سمعتك ما عليه.
1: ما قاعد أقول إن كل سنة بالصيف. قاعد أقول
2: زين خلاص
1: قاعد أقول من 43 سنة هو مربوط بالصيف.
2: بالصيف إيه والله صح.
1: بس السؤال ها مو كلامك
2: صراحة. وأنا أشهد صراحة.
1: الحين تقول اقرأ إعدادي. لما نقرأ إعدادها ترد تعيد إعدادها بصوت عالي.
2: صح.
1: ترى أنا أحس إن شوق بخاطرها تصير مذيعة بس مو لاقية فرصة.
2: يعني الحمد لله شنو قاعد يطوف ليش بدليات. شنو أكثر 136 يعني قاعد حاول. حرام عليك والله قال كل شيء. اوكي
1: كيفها كيف كيفها نروح حق اغاني صيفيه حق عمرو دياب. ايش رايك؟
2: يلا
1: شنو بالنسبه لك الاغاني اللي تحبين البيت مالها لعمرو دياب؟
2: وايد اغاني
1: بيت وايز حلوه بيت وايز.
2: وايد علي يعني ما ادري الحين اذا بتذكر مثلا امرين. اي هذه صيف خيران ذكرنا بالخيران. هالالبوم يذكرني بالخيران.
1: الله

0: يقول لك ميال هي اللي تعتبر انطلاقة قوية لعمرو دياب، ويقولون بسببها وصل للعالمية على مسرح في ألمانيا. أيامها تفاجأ بكلمة المقدم الألماني وهو يصرخ عمرو دياب ألفيس بريسلي الأغنية العربية.
1: واو
0: متخيلة؟

0: ذكرني ببيت خالتي بالرابية، والله العظيم ذكرني بصالتهم اللي فوق هالغنية بالذات. بس شلون فنان انتقل من هاللون إلى هاللون؟ فهميني.
1: تطور
0: ومو بس تطور، تطور ولايق عليه وصار بسببه غيره قام يسويه
2: صح
0: بشكل مو عادي. فاحنا مع الأسطورة الفعلية بالموسيقى العربية عمرو دياب.

0: شاطرة والله شاطرة والله شاطرة. انزل بسمع اغنية يونانية
1: يلا منو بايق من الثاني زين؟
2: هو بايق من عمرو دياب
1: معقولة؟
2: هذا الفنان اليوناني اقتبس لحن أغنية عمرو دياب اللي نزلت سنة 1993 اللي تقول
1: كان عندك حق
2: صح.

0: أبي بوك شي راكب لابس قصرة وبنجابي وأمرين وهندي شنو هذا؟
1: بالهندي
0: أحلام العصر علي
1: أحلام العصر تسمعي أحلام العصر تسمعين أحلام العصر
0: يلا
1: أوكي Ay la amo la amo Ay la amo la amo siempre vivo soñando المشكلة أننا ماخذين الموضوع حتى بالتوزيع
0: إيه فيهم

0: يعني الحين صدنا بايقين منه بأسبانيا واليونان والهند.
1: اي
0: بايقين من عمرو دياب. زين هاج هذه تبين احلام العصر.
1: يلا
0: يلا سمعي. اوه اوكي
1: ابي تشوف وري.
0: لا لا دقيقه خلت تشتغل خلاص.
1: اوكي اوكي
0: اغنيه اندونيسيه
1: لو قادر

0: فيك.
1: وامك قلتلي تاني عشت كل في يوم، عشت عمري قبل منك يوم.
0: هو عادي؟

0: அப்பா அப்பா இல்ல
1: يا جماعة عشان لا. عشان تفهمون دشوا يوتيوب لا. كتبوا عودوني النسخة الأندونيسية
0: لا.
1: عشان
0: لا.
1: تعرفون ليش شيء ما انهارت هالانهيارها
0: شو اللي حادهم زين غنوا بينكم وبين بعض
1: انتصار الشر
0: حمد عجيب.

0: الطيار.
1: شنو كانت هاي المسرحية هذه؟
0: ما أدري شنو.
1: حكم الحال صح.
0: صدق اسمها حكم
1: صح
0: الحال.
1: صح صح. آه
0: هذه الغجرية والأحدب كانت 5 6
1: هذه شيء ثاني.
0: 5 3 7 3 وياهم واحد. لازم وياهم.
1: ما أدري.
0: يعني عشان ما.
1: حركة.
0: بس أقول
1: ما ننسى.
0: يعني ما ولا نسينا. ليش لليوم حافظين؟
1: صح صح.

0: انت تسمع شيء ثاني مع علي وشيمة.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انت تسمعون شيء ثاني على مارينا أف أم.

0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: عندما يأتي يوم الخميس نقول با.

0: انت تسمع شيء ثاني مع علي وشيماء.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة أبيكم تقولوا لي عن أغاني مرتبطة معاكم في بداية الصيف، وشنو أحلى نشاط صيفي تحبونه؟ شاركوني وأبي أسمع فويساتكم أو اتصالاتكم على 220-20-904. ودائما احنا متعودين فعلا ان في أغاني تربطنا في موسم معين، مثل قبل شوي تكلمنا عن أغاني عمرو دياب تذكرنا دائما بالصيف، فأبي أعرف شنو الأغاني اللي ذكركم دائما بالصيف مرتبطة معاكم في هذه الأجواء الجميلة، البحر، طلعات، الروحات، الليات، يعني سمعوني قولوا لي اقتراحاتكم، وأنا ناطرة أسمع شنو الأغاني اللي مرتبطة في ذكرياتكم، بس بعد ما نسمع بلبطة لحسين الجسمي.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا فهم.
1: معانا اتصال من احمد. احمد
2: مساء الخير.
1: مساء النور. هلا والله. تمام الحمد لله. انت شو اخبارك؟ شو مسوي؟
2: الله يسلمك. خليت يا رب.
1: قول لي احمد، شنو الاغنيه اللي مرتبطه بالصيف، تذكرك بالصيف؟
2: انا اماكن السهر، عمرو دياب، مكسرات، احمد سعد.
1: يا سلام،
2: هذا فرفوشيه. الفرفوشيه
1: اي هو لازم صيف، لازم فرفشه عشان ننسى الحر وننسى الاجواء اللي حوالينا. شنو حاب نحط لك، ولا تبي هالبلاي ليست هذا كله نحط لك اياه؟
2: والله اللي يريحك.
1: شنو تهجون يا جماعه؟
2: مكسرات
1: بس، خلاص مكسرات، تم. احمد سعد مكسرات حق احمد. الله يسعدك يا احمد، مشكور. نسمع مكسرات وناطره اتصالاتكم.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا فام.
1: واصلني على الواتساب، في عندي بلاي ليست وفي عندي اغاني خاصه بالصيف. اول شيء بقرا البلاي ليست، انت على البال، حمود ناصر، سيدتي الجميله، رغب علامه، درب السنع فطومه، في عزمه كنت خاين، هاني شاكر، تحياتي بنت اليمن. بنت اليمن اختياراتك غريبه بس جميله جدا، يعني من مختلف الازمان، حلوه الازمان. وبعد عندنا هب السعد فطومه، يوسف العماني، شكرا، عبد الكريم عبد القادر، راجع الشوقي، ولهفتي من ام علي، احبكم يا حبيبتي واحنا بعد نحبك. دائما نسمع ثلاث دقات بالصيف، ما ادري ليش، صح لانه يمكن نزلت بالصيف وقتها وكان التصوير بحر واجواء كذي فارتبطت بالصيف فعلا. واحيانا ميامي في الخيران او اغنيه حنين الكندري المصريه. من بيت كل اللي قلتيهم أكثر أغنية يعني صيفية حسيتها اللي هي ثلاث دقات. بعد في عندنا واصل الصيف يعني مطرف، ممكن هم صح صح صح صح، أنت على البال صيف حتى لو قديمة، طبعا أنت على البال أحسها شتا صيف تصير حق كل المواسم. لا تنسون شمس وهوى حمزة نمرة، الله ورا ثلاث دقات حط شمس وهواء لأن صدق أحسها صيف فعلا فعلا. الحين خلنا نسمع الأغاني اللي اخترناها وراجعت لكم.

0: شي ثاني على مارينا فم.
1: من المسجات اللي وصلتني يقولوا مساء الخير، اغنية تذكرني بالصيف اللي فات، احلى ليلة احلى ناس. فعلا صح، كانت صيف بحتة. مساء الخير، مساء الشمس، اوكي. الفرفشة مو بس مصرية، كويتية بعد. حبيبي حاط التان وقاعد على البحر، صح، هبينا فيها وايد هالغنية. طبعا تتنوع اغاني الصيف العالمية بين الايقاعات الحماسية واللاتينية، بس خلي اقول لكم عالميا شنو التوب. يقول لكم القوائم سنويا دائما بقائمتها أغنية مثل دانس مونكي لتونز أند آي. نسمع دانس مونكي ورد لكم.

0: شيء ثاني على مارينا فم.
1: وهذا آخر مسج واصلني، أغنية ودوني البحر للمرحوم عبد الحسين. أنا بسولف لكم عن أغنية أنا حرفياً تذكرني بالصيف، وكانت أول مرة في حياتي أجرب تجربة أني أركب يخت، وكان هني بالكويت. كنا أذكر رايحين جزيرة أم المرادم، وكان وقتها غروب، وتخيلوا يعني رذاذ الماء شلون وهو قاعد يحوشني، وكانت شغالة أغنية واحدة. ما أنسى هاللحظة ولا أنسى الشعور حزتها، كنت وايد مستمتعة. كانت أغنية Say It Right حق نيلي فورتادو. أبيكم الحين تتخيلون المومنت اللي أنا قاعدة أسولف عنها وأنتوا تسمعون الأغنية وتستمتعون فيها، لأن فعلا الأغنية صيفية بحت، وكل ما أروح بحر أو نروح مثلا شاليه لازم أستفتح الفعالية بهالأغنية Say It Right. ومعاكم شيماء سليمان، وألقاكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في برنامج شي ثاني. مع السلامة.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: Go. 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

بلنتي.

substitutes. Give me a little bit of a fuss.

0: ألف مبروك للعميد فوزه بدوري التحدي الآسيوي، أول فريق عربي خليجي يحصل على البطولة. لقب كنا ككويتيين بصراحة محتاجين، مباراة كبيرة مستواها كبير ومليئة بالحماس، فيها 7 أهداف، لكن الكل طلع فرحان وسعيد، وفوز الكويت فتح أبواب لأندية كويتية مشاركات خارجية. انتر الثنائية لكيفو وثالث ثنائية في تاريخه. دوري الإنجليزي، سيتي قلص النقاط مع أرسنال، أستون فيلا وليفربول قتال على المركز الخامس، برشلونة يخسر أمام ألافيس أول مرة ما يسجلون هذا الموسم. أيضا هناك مباراة ريال مدريد وأوفيدو بلا طعم ولا رائحة، والدوري الفرنسي حسم باريس سان جيرمان المرة 14 بتاريخه، ونتكلم عن مباريات قادمة في الويكند. خلكم معنا.
1: بلنتي
0: مساكم الله بالخير جميعا، كل من يسمعنا ويشوفنا في كل مكان بالعالم على أبليكيشن أنغامي صوت وصورة، واللي تابعنا من البيت من التلفزيون مسي عليه بالخير، واللي بالسيارة نقول له اربط حزامك، هد تليفونك، خلذنك معانا، احنا بنسليك بطريقك وين ما تبي تروح، ونعطيك آخر الأخبار في كل مكان، محلية خليجية عربية عالمية. بإذن الله ساعة تكون دسمة من الأخبار الرياضية وكرة القدم، والله يحفظكم وين ما كنتوا، وكل من يعيش على هذا الوطن الجميل، الوطن الحبيب اللي نفديه بأرواحنا، الله يحفظكم من كل سوء إن شاء الله، ويحفظ سائر بلاد المسلمين ويعم السلام في كل مكان يا رب. مساء الخير كابتن محسن غانم.
2: مساء الورد ابو حمد، مساء عليك على ابو عثمان مستمعين مشاهدين، واستمتعنا امس في نقول عرس كروي كل كان محتاجه، خاصه الجمهور الرياضي في دوله الكويت، استمتعنا بحضور 43 الف متفرج، استمتعنا بالمهرجان وفرقه ميامي والاحتفالات الكبيره والتجهيزات الكبيره لهذا الحدث، اللي صراحه البعض انه يقلل منه انه تحدي ما تحدي، احنا في حاجه لفرحه، احنا في حاجه لتحقيق انجاز. نعم مو هذا مستوى وطموح الكويت، لكن خلينا نكون واقعيين ان هذا كان من الماضي، والان انت ليش ما تبدا من جديد انطلاقا من هالبطوله. وبارك لك ايضا بفوز انتر ميلان والثنائيه يستاهل، انا سعيد انه لكيفو الحقيقه المدرب هذا عاجبني بشكل كبير، جرأة شجاعة في استلام في وقت صعب، كل هذه أمور إيجابية، نتمنى النصر إن شاء الله أن يكملها ويتوج في آسيا 2 إن شاء الله.
0: الكوتش حمد العثمان دخلت بممر شرفي كبطل الليغا، لكن انتهت بخسارة، ألافيس كان محتاج يفوز بكل الأحوال عشان ما يطيح درجة ثانية.
3: أكيد هذا. يعني أول شيء مسي عليك أبو حمد وعلى أبو عبد الله، يمكن ألافيس تشوفه كان محتاج الفوز، لأنه هو وضعه كان ترتيب 19 فوزه صار 15، اليوم في فرق بتلعب دوري الأسباني أيضا راح تشوف ترتيب الفرق راح يختلف، يعني خصوصا احنا نتكلم عن 5 إلى 6 فرق تنافس منه فيهم اللي راح يروح الدرجة الثانية، يمكن الرغبة كانت حاضرة عند ألافيس أكثر من برشلونة، حتى برشلونة عمل على إراحة اللاعبين وحسم اللقب وخلص وخلاص، يعني من صالح ألافيس أن برشلونة حسم اللقب أمام مدريد، لو محاسم اللقب أمام مدريد يمكن أمس كان ياب كامل قوته وبكامل صح. فنقول مبروك لألافيس، يستحق أمس الفوز، وكان منظم دفاعيا أفضل من برشلونة، برشلونة الشوط الثاني يمكن كان في وصول ولكن من غير فاعلية مثل ما نقول، ومبارك حق نادي الكويت أنه فتح مجال حق الأندية الكويتية أن تشارك بآسيا
0: راح نفصلها بعشرة،
3: وهذا شيء جيد حق الأندية طبعًا. الكويتية، وبارك لك إنتر ميلان، كل من شكك بالدوري انه قال انه مستوى الفرق بالدوري الايطالي نازل، يلا كهذا الكاس من لعبه واحده، كانت ذهاب وياب، في فرصه حق الفرق انها، ولا تنسى ان لازيو اخرج ميلان وبولونيا واتلانتا قبل النهائي، يعني مو فريق عادي، ولكن صح. واجه الفريق الاصعب في الدوري الايطالي انتر ميلان.
0: الله يبارك بعمرك.
2: يقولون طلع حجي ما ادري ان برشلونه نعطي المباراة
3: والله ابو عبد الله
2: هذا
3: لا ادري بس ما تستبعد ترى اخر جولات لما ينحسم اللقب ما يعطي، تلقى ينزل الفريق الثاني خلاص، يعني يصير في تهاون، بس انت شوف امس جمهور الفريق الثاني صح. وشوف اللاعبين والروح العاليه، يعني تحس ان كنهم بياخذون الدوري مو انهم ما راح يطيحون.
2: ترى الفرق هذه الفرق اللي تقول عنها اللي قاعد تصارع على الهبوط او على مقعد اوروبي ممكن تستفيد من بطل حسم اللقب باقي 3 جولات، هناك كاس عالم، هناك امور كثيره.
3: وبعدين ابو عبد الله الفرق هذه الصغيره تدري اذا طاح درجه ثانيه الخساره تكون على النادي وعلى اللاعبين ايضا، عقود اللاعبين، فاللاعب والجمهور الكل يبي انه ما يطيح، لان اذا طاح ممكن النادي يمكن ما يروح بس درجه ثانيه، ممكن تشوفه بعد درجات اقل من الدرجه
4: فعلاً
3: الثانيه
4: فعلاً.
3: ولكن انت كلاعب عقدك موجود، ممكن انت تنتقل نادي اعلى من هذا النادي اذا استمريت مع هذا النادي، خصوصا اللاعبين الصغار، يعني اذا راح درجه ثانيه ممكن ما يعني ما في نسبة مشاهدة للاعب،
0: ولا راح نعرف إذا كان في اتفاق بين رؤساء الأندية وعلاقاتهم بخصوص الانتخابات. أبو عبد الله الموضوع جدا معقد بعالم كرة القدم، مو هذه السهولة ولا بهذا الوضوح، في علاقات ما بين الرؤساء، في مصالح مشتركة، في شركات تدار ما بين الرؤساء، في في في أنا بطل اوريدي ضامن اللقب وخلصت وتأهلت، انت ما بيك تطيح، انت عندك مصلحة عندي، انا اسوي لك الخدمة باكر انت تخدمني،
2: باكر انت تخدمني، ممكن أيوة انا احتاج أيوة احتاج ثلاث أيوة نقاط أيوة تسهلها
0: ممكن
2: علي،
0: ممكن تسهل على التوقيت، ما يخدم بخيل مثل ما يقولون، عرفت عرفت شلون
2: يعني صارت تجارة،
0: عرفت شو اقول لك. فابي اسألكم عن قائمة، ابي اتكلم عن قائمة لازيست بلايرز، هذه قائمة محطوطة حق أكسل اللاعبين هذا العام، أكسل اللاعبين بمعنى الأقل جريا في الملعب. فعندي قائمة تكون من 10 لاعبين فيها أسامي مشهورة والله وايد،
2: أخاف عندنا وايد من ريال مدريد.
0: لا لا فيها أسامي مشهورة، يعني ريال مدريد النجم موجود.
2: أوه
0: إيه النجم موجود،
2: هذا يعكس الحال.
3: بابي يعني
0: إيه موجود
3: من غير كرة تتكلم. ها يعني من غير كرة
2: لا عامة جري بالملعب،
0: أقل اللاعبين جريا.
3: أوكي خلنا نسمع،
0: يعني نتكلم عن العاشر هو 0.79 ركضا، هو مويسكين لاعب فيورنتينا ومهاجم
3: يعني إيطاليا. أقل من كيلو راكض بالمباراة ولا شنو؟
0: هذا اللي مكتوب،
3: ولا النسبة إيه النسبة إيه. أوكي منو اللاعب هو؟
0: مويسكين المهاجم الأسمر اللي مهاجم إيطاليا اللي قول بالمباراة اللي طاحوا فيها.
3: إيه صح.
0: هذا رقم 10. رقم 9 فيكتور أوسيمين.
2: أوه.
0: هو الأقل جريا وأكسل لاعب، مو معناته أقل فاعلية. ممكن ما ممكن ما يركض كلش بس يجيب لك جولين.
2: عادي. مبابي قول.
0: طبعًا. فتتحدث عن هداف الليغا بيتشيتشي مبابي يعني.
2: صح.
0: اللاعب الثامن هو موسى ديمبلي لاعب الاتفاق السعودي. فيكتور أوسيمين قالت ايش رايك قلنا
2: مال باريس بقى.
0: لا لا لا
2: هذاك يركض لين يستبدل
0: اي اكسل، هذا يمكن هذا يمكن بالغرفه بين الشوطين يلف في الغرفه. عندك جون كوردوبا لاعب هذا اللي هو المركز السابع، بين المركز السادس كيليان مبابي
2: متوقع
0: 0.77
2: متوقع.
0: في لاعب اسمه
2: واحد ثاني بعد بريال،
0: لا لا لا
2: يعني هذا راح يثبت على مبابي.
0: في لاعب كان بريال في ميريلاند داكو ايضا، هذا لاعب اظن في فريق بيروجيا، لا مو بيروجيا هذا، هذا في المركز الخامس. المركز الرابع عندك سيباستيان فيلا، هو لاعب في الدوري الامريكي، وايضا المركز الثالث هو يمكن يكون اسم جدا مهم، كريستيانو رونالدو.
2: أوه.
0: اي 0.74
2: طبيعي.
3: انا في واحد ببالي يمكن الاول،
2: ما قال
3: يمكن الاول
0: المركز.
2: خله
3: انا راح اقول،
2: انت قول الثاني.
0: اوكي
2: خلي الاول له.
0: ارتم زيوبا هو المركز الثاني، ايضا النادي غير معروف، انا اتكلم العالم كله. المركز الاول يلا انتم عليكم تقولون هو منه.
3: انا اقول لامين، لانه ما يركض من غير كره، ما ادري عاد يمكن لا مو لامين من غير كره، انا اتكلم
2: لا والله
3: ترى والله من غير كره كله واقف،
0: بالعكس من غير كره هو قاعد يوفر مجهود عشان وقت الكره توصل له يفجر.
3: زين ميسي يمكن، ميسي
0: صح، ليونيل ميسي المركز الاول،
3: ميسي تمشى
0: صدق تمشى،
2: امس جايب جولين
0: بس لا استلم يدوس 160،
3: ميسي من بعد 2015 تمشي والله يمشي بس لتيل الكره.
2: لا شفت لقطه امس سجل هدف لعب باص ودخل 18
0: بس صدق
2: فتح سبرنت.
0: اي ما حد ليش ميسي حافظ على سبرنته وسرعته طول المباراه؟ لانه يتمشى، لو يراكض طول المباراه ما راح يركض بنفس القدر.
2: زين انا عندي شغله الحين، الكل الاعتراضات على مبابي ما يركض، كان الحين اكثر ميسي رونالدو.
3: لا رونالدو
2: شوف، هل نقول فارق السن
3: ابو عبد الله يعني اوسامين لما تكلم عنه وكريستيانو انا اقول يمكن ليش هما يعني ليش هو راس حربه، يمكن المدرب يطلب منه انه يتواجد داخل 18 ممكن يكون محطه ينزل كره اي عرضيه يكون متواجد، ما فيمكن ما يبي رونالدو يركض وايد يروح يمين ويسار ويضيع مجهوده او انه لا يعني اقول لك يمكن في بعض المدربين يطلب منك ان انت تكون داخل 18 او تكون متمركز عشان تسحب المدافع، نفس سوارز ايام ميسي ونيمار كان دائما مع قلوب الدفاع الاثنين ويشغلهم دائما يردهم لورا ويعطي فرصه حق الاجنحه انهم
0: يشتغلون. بس من الظلم ان نقول كريستيانو وميسي بعدين نقول يعني امبابي وراهم بفرق العمر، اكيد لازم نحسب فرق العمر شلون يعني نعذر كريستيانو وميسي
2: صح
0: بس ما اعذر كيليان مبابي مركز سادس شلون صح ولا لا؟
3: لا
0: صح
3: المفروض
0: وكليان مبابي اصلا مو راس حربه، فانت يعني شو مو قاعد تركض
3: صح.
0: لا تبي تدافع ولا تبي حتى ساعات فينيسيوس ما تشوفه يوصل للخط يبي يعرضها ما يلقى مبابي بال18 يلقاه واقف برا، زين انت لا ترد تدافع ولا توقف من مكانك شلون وين اصيدك يعني ادق عليك تليفون ديز لوكيشن.
2: لا زلت اتذكر تصريح كروس، ما ادري كروس هو دفاعا عن مبابي او هو طبعا لا رؤيه لاعب وسط وعارف الامره، يقول مبابي يحتاج 30 متر الأخيرة إنك تمرر له فقط.
0: أوكي.
2: يعني تتكلم عن أدوار دفاعية.
3: لا ما يقوم بأدوار.
2: أنت دفاعية. كمدرب حمد عثمان مدرب شلون هذا هداف ويخلص لي كرة واحدة يخلص ويسجل زين أنا شلون استغنى عنه؟ أنا كمدرب شلون استغنى عن هذا؟ ما يدافع. قلتها 100 مرة إنريكي استغنى حاد. قال لي انا عندي لكم منظومه
0: زين خليك انه ما يدافع لا. انت كم لقطه شفت حق امبابي ما يتمركز صح بال18 يبي يعرضون ما يلقون احد داخل يبوني واحد بالعمق يقطع يدزون له باص ما يلقونه، كم مره شفته ما يتمركز بالمكان الصح؟ زين انت لا تهاجم صح لا توقف صح لا شلون يعني
2: انا قاعد اسجل ابو حمد انت تدري شو اللي عقدك بامبابي؟ ترى امبابي من 2018
0: رغم كل هذا
2: كاس العالم من برا يسجل يعني ما عنده مشكلة وانفرادات لكن تتكلم عن نوعية مبابي انت كمدرب ابي اي الحين مثلا مورينيو بي شلون انت بتتعامل معه؟ انت شلون تتعامل معه؟ عندك طريقة انه ممكن تغطي تأدي الدفاع بشكل كبير ان هذا اللاعب ما يأثر على المنظومة الدفاعية ممكن؟
3: والله مورينيو ما راح يخليه انا اتوقع. انا اقول لك ليش مورينيو خلى دروغبا يدافع اول لاعب يعني حتى مباريات برشلونه كان صحيح. يمسك لاعب نص دروغبا
0: هو اللي سوى بلنتي اصلا اللي برشلونه ضيع ميسي.
3: مورينيو يبي المجموعه كلها تتحرك المجموعه كلها تقوم بادوار دفاعيه والحين الكره الحديثه اذا واحد بس ما يرجع معاكم ما يساند
0: سووا زياده عليك خلاص
3: تسوي ايه تصير ثقره انت بالنسبه
0: طبعًا
3: لك
0: طبعا طبعا
3: يمكن لاعب واحد اللي ما يتحرك وعادي الوضع ميسي ليش؟ لأن الأرجنتين ما شاء الله كلهم
0: يخطف خليات نحل
2: لا كانوا بنهاية كأس العالم الأخير كانوا ما يخدمون عليه
0: صح ضحك صح ضحكني خبر اليوم كاسياس يعترض على ضد قدوم مورينيو أكيد يعني ضد هو اللي قاعدك خط أكيد ضد فوقته شنو كان في توترات بالغرفة
2: وهذه مشكلة تجي ليش؟ لأن هذا ينظر لنفسه
0: أي يعني
2: اللي صار معه
0: طبعا
2: ما ينظر لمصلحة
0: شخصنا يعني
2: منو بتجيب تعال يا كاسياس منو بتجيب من المدربين خله هو يختار يلا افضل اختيار هذا
3: صح شخصيته قويه
2: في الوضع الحالي
3: صح صح
2: ترى لو امور ريال ممتازه وماشيه
0: كشخصيه يعني
2: ما راح انا ارد على
3: يعني مساء انتم تتكلمون عن ديمبلي عثمان ديمبلي انه ديمبلي حتى بسنترون قاعد يطامر
0: شفته
3: يكون جاهز يعني الحارس يبي يلعب ضربه مرمى تلقاه هو مستعد
0: شفته ضد يعني ضد الانتر
3: ديمبلي مع باريس تغير 180 طبعًا درجه طبعًا. عن برشلونة
2: بس في نقطة مهمة بسيطة
3: وانضباط
0: بس بقول لك ان كيفو ناطر على الخط
2: كيفو دقيقة شوف وين مشكلة مبابي انا اتوقع مبابي لو مو ماخذ كاس العالم وياي يلعب مثلا في ريال الوضع يختلف هو من 18 سنة كاس عالم وهو مو شايف احد
0: انتفخ مبكر يعني
2: مو شايف احد
0: فنقول اللي بيشارك ويانا بيدز واتساب 22 20 90 4 بيدق علينا مو واتساب مكالمة عادية 22 20 90 4 نفس الخط دز واتساب او تتصل هلا هلا لاجراندي سيربنتي لاجراندي سيربنتي سيربنتي شنو يعني الافعى العظيمه تفضل
4: نعم
2: فورزا انتر
4: فورزا انتر
2: مبروك
4: ومبروك الكل انترستا على هذه البسيطه يعني هذا الانجاز اللي يعني بعد 15 سنة يتكرر أنك تأخذ دوري وكاس، شيء عظيم. أو شيء مساكم بالخير،
0: مساك بالنور
2: يا حياك الله،
4: ومبروك يا أبو حمد الكاس والثنائية.
2: ما يا شيء أبو حمد، لا كيكة لا شيء ولا
0: بعد نهاية الموسم، بعد نهاية الموسم.
4: لا لا أبو حمد نبي بالشامبيونز ليج، هذا متعودين عليه دائما ناخذ. لكن
0: بس حاتيك التيشيرت السنة الجاية ما في مكان في الدائرة مالت الكاس، في سكوديتو، في
4: زحمة
0: زحمة زحمة زحمة. اي والله
4: زحمة ألقاب مو زحمة حكي. عموما يا ابو حمد، يعني هذا اكبر دليل، وللمشككين اللي قالوا الانتر فقد كل شيء ولا يستطيع منافسة، الانتر لما يكون مرتاح بعيد عن الشامبيونز ليج يحقق الدوري وهو مرتاح قبل نهاية الموسم باربع جولات، كان ممكن يحققها أقرب من كذي. الكاس ياخذها طبعا، لاتسيو قدم يعني موسم زين بالكاس، ولكن بالنهايات يبقى الأبطال. وأجمل لقطة أمس لويس هنريكي والفينجر بوجه بيدرو، يعني من أجمل اللقطات.
0: حرام والله طلع يبكي قبل الجيم، آخر مباراة لا يمكن يعتزل.
4: لا ما بكي، هو مختنق، يعني لو قالوا بكي كان بكي على طول. يعني هذا، شوف أنت لما تطلع برا الرياضة، الموسم اللي فات طلع برا خارج نطاق كرة القدم بعد الهدف البلنتي اللي على الانتر، حرام الانتر طلع برا. هو طبعا أنت تكره النادي، هذا شأنك، أنا ما راح أسيطر على عواطفك. انت بالنهايه برشلوني، طلعتك 2010 من الباب الصغير، والحين خليتك تنهي مسيرتك مع فينجر ومع الباب الكبير برا، وهذا راح تبقى عالقه يعني بوجدانه. اللاعب اللي يدور الاكشن ويدور الشغلات، ترى من بدايه المباراه قاعد يعني يتحلطم على الدكه، وانت شفته يا حمد. عموما موسم جميل، ولازم الناس اللي قاعدين ما عندهم ولا بطوله وطالعين صفري الموسم،
2: وين بإيطاليا ولا برا قصدك؟
4: لا بإيطاليا، لا لا كبير كبير كبير أوروبا عاد لحالة استثنائية، ولكن اللي معطيها إجازة من 2006 ولا زال أرشيفي ويتحلطم وما عنده ولا بطولة الموسم هذا، وراح يطيح، راح يطلع برا الأربع الكبار، أنا متوقع راح يطيح. الكبير كبير، والخواف الجبان الميلاني يروح.
0: يروح يروح، حياك الله يا أحمد. نقول كامبيوني دا إيطاليا إنتر، بطل الثنائية سد كيفو دق كرك. تفضل
2: تفضل كرك،
5: مساكم الله بالخير. هاتين البست عليه خلاص.
2: كرك تكمل الموسم الجاي،
0: ألقاب ببلاش
5: إن شاء الله. خلاص
2: ألقاب جديد الموسم الجاي
5: 90% إنه خالص خلاص.
0: تبي تعرف إن سلطان، تبي تعرف إن سلطان متى قديم، كنا نسميه مورينيو، فتخيل أنت يعني من متى مورينيو.
2: مورينيو زين عنده
0: سير أليكس، قبلها سير أليكس صح،
2: مورينيو بطولتين ولعب بالأبطال،
0: قبلها سير أليكس صح.
5: يعطيكم العافية، وشي مساكم الله بالخير جميعا. إذا بتتكلمون شدني والله السؤال، إذا بتتكلمون عن لاعب يتمشى داخل ملعب، أنا أعطيه رقم واحد وبجدارة يوم كان يلعب باليونايتد، راشفورد أو أكثر لاعب يتمشى داخل ملعب. يعني أنا بتكلم عن 3-4 سنين، يعني كان أسوأ لاعب، مو بس يتمشى يعني لو ينام أحسن، يعني اكثر لاعب كان مستفز داخل الملعب.
0: بس هي مو استراتيجية توفير مجهود،
5: لا انا احتاجك تدافع معي، احتاجك تغطي هجمة عكسية، احتاجك تسكر تساعد المدافعين، انت مو بس ماشي معنا، ما احتاجك بس في الهجوم، اوكي انت مهاجم تخلص لي كرة، لكن احتاجك تسكر. اليوم الكرة الحديثة انت تكون شبه لاعب كامل، يعني شامل بالدفاع بالنص، تسكر. شوف اللاعبين اليوم ايش قاعد يسوون
0: صح.
5: وبعدين يوم انباع، يوم كان سيء، تخيل راشفورد مو قادر يطوف، لاعب مو قادر يطوف،
0: قام يدابج هناك
5: يوم يوم يوم يوم انباع. شوفه والله مع برشلونة، شوفه شلون بعتوه زين، هذا سين سيء، شو سووا فيه يعني
0: سلطان؟ بس الحي يحييك، يعني بيئتكم طاردة صراحة، كانت طاردة
5: يعني. لا معليش، انت تبقى ولد الأكاديمية، ولد النادي، انت بالأكاديمية، انت اليوم روحك على الفريق، لازم اذا ما تستذبح انا شو فيك، انت لازم تزرع. هو ايش قال؟ قال وحضور ابراموفيتش علمنا الكثير. ايش علمك؟ انت قاعد تمشي، ايش علمك؟ هذا تصريح مشهور حق راشفورد.
0: انت مع بقاء كارك، مع بقاء كارك يا سلطان؟
5: طبعا هو خلاص يعني تقريبا انحسمت 90% انه خلاص كارك. والكلام اللي طلع انه 300 مليون انتقالات صيفيه هذه ميزانيه شو اسمه التعاقدات، يعني تقريبا 250 الى 300 هذه الان تتراوح بينهم. انا شادني موضوع اللاعبين اللي اعتزلوا، نفس كاسياس، نفس بولسكوس، انا اكثر اللاعبين اللي يحبون بولسكوس يا اخي محاربين للنادي من طلعوا، كنا ما في احد غيرهم اللي كان وقت، بس خلاص انت كنت نجم في ذاك الوقت وطلعت انت الحين محتاجين دعمك للمدرب للاعبين. دائما انتقاد مو طبيعي، انتقاد شرس على المدرب وعلى بعض اللاعبين يا اخي. حتى كارك اللي زاملهم يوم ينتقدونه اليوم، حتى كاسياس، شوف كاسياس حربه مع مع مع مع مورينيو قاعده احتياط. شوف يا مو انت يا اخي، شوف انظر للنادي لا تنظر لشخص،
2: صح؟
5: خل خلافاتك على صوب، انت اليوم شوف ناديك غرقان،
3: صح؟ شنو محتاج؟
5: انت تبي اي شيء، اي وسيله ان فريقك يصعد يرجع حصه بطولات مره ثانيه، لازم تشجع تنتقد. للحين مورينيو ما استلم للحين وانت قاعد تنتقد.
0: قواك الله يا سلطان، مشكور،
5: حياك والله.
0: يوسف،
3: يوسف حبيبي
6: مساكم الله بالخير.
3: يلا يوسف، انا بسالك سؤال من زمان ودي اسالك اياه.
6: تفضل.
3: انت من متى تشجع الميلان؟ لان احنا اللي نساله السؤال هذا راح نعرف مواليده كم، يعني اللي تشجع ايام باستن وخلت هذا المواليد الستينات مواليد السبعينات. أيه. واللي بعدهم انت شجعت فريق جيل منو؟
6: انا ابو عثمان اشجع، كنت اشجع لاعب.
3: اي منو؟
6: حلو، اشجع رونالدو برازيلي الظاهر.
3: لما اي سنه؟
0: يا متى؟ 2008.
6: هو بال 2007.
0: 2007
3: يعني انت مواليدك بالتسعينات، صح؟
6: لا انا 83.
3: ما شاء الله.
0: مغير يعني. كان عنده نادي،
3: كان عندك نادي عيل قبل الميلان.
6: شجعت الانتر، شجعت ريال وبرشلونه.
3: وين يعني مع رونالدو؟ وين يروح معه؟
0: يعني هو رونالدو
6: ختمها بميلان ولبسنا بميلان،
3: صح.
6: تفضل
3: تفضل قول اللي عندك.
6: مبارك حق ابو حمد الكاس، عندنا رياضيه.
0: الله يسلمك.
6: الف مبروك، ومبارك طبعا للكويت كلها، ونخص نادي الكويت فوزهم امس. وبسال سؤال، انا لو انتم مكان انشيلوتي تاخذون على سالفه ان تخدمون اللاعب، وهذا نيمار ممكن يستدعيه لكاس العالم ولا لا؟ انا اشجع البرازيل.
0: ماشي.
6: لو انتم مكان انشيلوتي تاخذون نيمار حتى لو لياقته يعني 70% 50%، يعني مع استدعاء نيمار ولا ما له لازمه؟
0: اوكي، نجاوبك
3: ان شاء الله.
6: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. هلا ابو فيصل.
7: هلا ومرحبا.
0: هلا فيك.
7: ابي كباتن. هلا ابو عبد الله.
2: هلا والله، حياك الله.
7: ابو عبد الله شلونك؟
2: الله يسلمك.
0: ابو عثمان، الله يطول عمرك.
3: حياك
7: حبيبنا.

0: حسسني برد بدخلته لما خذينا العاشرة قبل العاشرة بسنتين. ينبني الفريق صح، يوقف صح، وندخل عاد على البطولات عدل. وأبي تعليقكم صراحة على موضوع تشافي.
1: إن شاء الله.
0: إسلام.
1: جواك الله. جواك الله.
2: هلا والله.
1: أنا ودي بعد أخذ اتصالات والله، بس عشان بس نقدر نلحق بعد شوي برد أخذ اتصالات مرة ثانية. لكن اللي قاعد يقولون علينا بعد شوي يكلمونا.
3: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
4: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي، وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
6: حلوة فتك الكرة بالشكل جميل، هذه تسديدة، الله الله الله، يلا يا محمد دحاب، كرة عرضية هذه خطيرة، جول جول جول، هالبر جول. إذن هذا هو كأس البطولة، فهد أحمود الآن هو مبروك مبروك، ألف مبروك لنادي الكويت بطلا لبطولة كأس التحدي الآسيوي للموسم الرياضي 2025 2026.

0: ألف مبروك لنادي الكويت، ألف مبروك للكويت والأندية الكويتية، حصول نادي الكويت على دوري التحدي كأول فريق خليجي عربي حققها في التاريخ من بدايتها عام 2005 بعد فوز على سباي الكمبودي اللي يفشل لثاني نسخة على التوالي بتحقيقها بعد مباراة ماراثونية مثيرة. تقدم فيها الكمبوديين بثنائية، تعادل الكويت في الشوط الثاني والأشواط الإضافية، تقدمه مرة ثانية ريمونتاد الكويت، تعادل وقول والهدف الأخير يوسف ناصر، وأسعده الحضور أبو عبد الله العميد يضمن المشاركة في دوري أبطال 2، بطولة تستحق الإعداد، وهو زعيمها اللي كان اسمها كأس الاتحاد الآسيوي حصل عليها 3 مرات وخسرها مرة. نتكلم عن المقاعد الجديدة اللي طلعت بعد حصولهم على هالبطولة، مقعد لهم في دوري أبطال 2 مباشر ملحق لدوري أبطال 2 اللي النصر بيلعبون النهائي على الأول بارك يوم السبت، هذا اللي كان اسمه كأس الاتحاد الآسيوي، أيضا مقعد مباشر لدوري التحدي هذا نفسه اللي حصلوا عليه أمس، ومقعد ملحق لدوري التحدي نفسه، ومقعد لدوري أبطال الخليج، معناته 5 فرق ستشارك خارجيا.
1: صحيح، مبروك لممثل الكرة الكويتية نادي الكويت، الأرض، الجمهور، عناصر الجودة، أبرزهم أمس أنا أشوف صراحة عموري، هذه بطولة عموري بمساهمات كبيرة في 3 مباريات من الفريق العماني، وبعد قبل النهائي أيضا كان في رومنتادا في قبل النهائي، وفي النهائي شفنا وتوقعنا رغم تأخره بهدفين مفاجئ بال10 دقائق الأولى، إلا أن الكويت عاد. تتكلم عن عمق دولي مثل يوسف ناصر عمل الفارق واستطاع الكويت أن
0: يخرج قطعة،
1: نعم سجل هدفين أوفسايد، وبين لك إصراره في تسجيل هدف الفوز، الهدف الثالث طبعا في هدفين لغوا، لكن هذا كله يؤكد قوة نادي الكويت في عناصره وفي عمقه. وشفنا طلع الخنيسي محترف ودخل منه يوسف ناصر أفضل مهاجم عندك
0: حالي صراحة أساسي في المنتخب
1: رغم تقدمه بالسن، فكل هذه عوامل مو غريبة على الكويت
0: طبعا،
1: حتى الرومنتادا مو غريبة، لكن بصراحة أنا عجبني عمرو بشكل كبير،
0: عمرو اشتغل
1: في صناعته هدفين وتسجيله هدف،
0: كان

0: حتى الهدف الثالث اعتقد الجميع احبط، خاصه انه في الوقت الاضافي خلاص 3-2. فانت لما تسجل هدف التعادل بهذه التسديده استغرب من الاهداف اللي دخلت مرمى الكويت كلها نفس الشيء، تسديد
1: متشابهه صح.
0: كحارس خبره خالد الرشيدي
1: بس قطوها بزوايا
0: صحيح صحيح، بس كحارس خبره كان المفروض طبعا هنا العمق يتحمل الأخطاء.
1: هو بعد لا يلام من الزحمة، فأنا أشوف الكرة
0: أنا أتفق معك، بس كنت أتمنى أن واحدة يصيد له واحدة على الأقل ثلاث تسديدات عامة. يعني تتكلم عن الكويت مثل ما قلت تتويجها أعطى فرص للأندية الكويتية الأخرى، أربع أندية ممكن تشارك، لكن هناك نصيحة لنادي الكويت، أنت راح تدش في آسيا 2، آسيا 2 عارف اليوم من النهائي أو بكرة راح يلعبون
1: أوساكا والنصر
0: أوساكا والنصر
1: واحد وصيف دوري وواحد
0: يعني متصدر. معناته شنو؟ معناته العناصر المحترفة، أنا أدري المحليين هم الأفضل عندك، لكن عناصر المحترفة لازم تكون على جودة عالية علشان تنافس. مو نفس قبل كأس حاد لسوي آسيا 2 الآن مختلف،
1: تختلف وطريقة
0: أنت شفت
1: تختلف.
0: الكمبودي سواء فينا أمس
1: وعثمان مو من السهل أنك تتراجع بالنتيجة أكثر من مرة وترجع. فالكويت يملك العقلية، يملك جودة المحترفين، يعني هي اللي خلتهم مركزين لآخر دقيقة وخطف المباراة قبل وصولها لركلات الترجيح اللي هي تصير دائما 50-50.
2: صح أبو حمد، يعني يمكن الكويت لو هو اللي مسجل بالبداية وعلى الجمهور وعلى الحضور يمكن يفوز بنتيجة كبيرة،
1: يمكن.
2: ولكن الفريق الكمبودي انه سجل هدفين عن طريق ألفس اللي هو البرتغالي وفوجي الياباني المحترف، سجلوا هدفين في اول 9 دقائق، هذا اللي عطى الدافع المعنوي لفريق الكمبودي انه يواصل بهذا وطلع بشكل جيد بالمباراة. ولكن نقطة التحول اللي صارت انا بوجهة نظري نزول دومبيا اللي بوسط الملعب مكان محمد فريح، وجود دومبيا مع هاني رضا هاني عطى مثل ما نقول احنا زيادة عددية لدحام انه يروح انه يزيد للامام هو والظفيري ومرهون، طبعا عمره هو من بداية اللعب هو، ولكن هذين الاثنين بنص الملعب صاروا مثل ما نقول عطوا افضلية حق اللاعبين انهم يزيدون للامام ما يحاتون الادوار الدفاعية. قدر انه يقلص الفارق عن طريق بالرحمة وبعدها مرهون وبعدها عمرو عبد الفتاح، ولكن انا الهدف هدف يوسف ناصر صراحة يدرس كراس حربة، هو قطع خلى دحام يعني قال حق دحام لازم انت تلعبها لازم تلعبها
1: إيه إيه
2: هو
1: إيه
2: قطع
1: إيه
2: قبل لا تلعب الكرة ها، هوش انه بيروح على القائم البعيد وبعدها قطع الى الامام يخلى خلاص
1: دحام كسب ربع متر اللي هو
2: صدق. وشوف بعدها قبلها هو ما انحسب لهدف او هدفين ما انحسب، شوف انه خبرة اللاعب حتى في الهدف اللي لقى، شوف الروح العالية شلون نزل حق الكرة انه كان ممكن يصاب بهذه الكرة. ولكن دائما يوسف ناصر قوة جسمانية، يمكن صار لنا فترة طويلة ما عندنا راس حربة مثل يوسف ناصر، واستمراريته الفترة هذه الطويلة والمحافظة على مستوى
1: تحسب له صراحة.
2: أيضا التبديلات اللي قام فيها بعد شفنا الصانع نزل هم كان له دور كبير مع الفريق نيبوشة، التبديلات اللي عملها المدرب الإضافي عملت الفارق لفريق نادي الكويت. فنقول مبروك لنادي الكويت وهارد لك إن شاء الله، نحن نقول مبروك وعشان الفرق إنها تشارك في مسجات تبي نتكلم عنهم.
1: نقرأ مسجات عشان أبو علي ناطر بيتكلم عن مباراة الكويت. زي.
2: في أبو عبد الله يقول ليش صارت على أرض الكويت، يقول هذا سؤال من أمس كنت أفكر فيه، اليوم بسألكم إيش معنى على نادي الكويت، ليش مو على ملعب محايد؟ هذا أبو عبد الله يقول
0: تصنيف ممكن
1: أو ممكن تصنيف أو قرعة من البداية
2: أو من البداية حاطينها إن
1: لأن اللي توصل أدوار الإقصائية بسيمي فاينل تتحدد قرعة ما بين كل الفرق إنها بتكون على أرض منه.
2: صح.
1: وأمس قال كلمة أبو محمد السيد خالد غانم رئيس النادي الكويت، قال ترى موسم إيست وموسم ويست، يعني اعتقد السنة الجاية راح تصير
2: صح.
1: هناك ذاك الصوب
2: صح.
1: في الصين وتصير شي ذاك الصوب تصير باليابان
2: أوف.
1: فممكن تصير مرة هنا مرة هناك.
2: وفي حسين الخلف يقول مساكم الله بالخير، نبارك نادي الكويت كلها ونادي للكويت كلها ونادي الكويت بطولة كأس التحدي، اللي صار بأول 9 دقائق هدفين على الكويت درس مجاني لكل الفرق بعدم الاستهانة باسم أي فريق منافس، وشكرا لكم حسين الخلف. ويقول إنه بعد إنه الحلو إن الكويت قدروا يردون حق المباراة.
1: هلا أبو علي، أبو علي ترى راعي طرب وراعي بنجز
0: مراويس ما في
1: لا ريال ريال إيقاعي فيحافظ يعرف شنو يعني رتم وسرعة
0: ما شاف رتم ميسي أمس قبل جولين.
1: هلا أبو علي
3: مساكم الله بالخير يعطيكم العافية
1: الله يعافيك.

0: كان في الكويت. انا والله صراحه انا قد ساوي كل يدري انا قد ساوي متعصب وقاسيه، بس والله في يعني الواحد لازم يقول كلمه الحق، لو في خمس انديه بالكويت يشتغلون نفس نادي الكويت يمكن وضع المنتخب راح يكون افضل كشغل. انا قاعد اتكلم الشغله الثانيه، انا والله يعني توه في متصل الظاهر اتصل وزعلان على خساره برشلونه من الافز. انا تبون الجمهور هذا انه يسكت انه ما يتكلم عن برشلونه رغم انه فايز بالدوري، خل ميسي يلعب بالمباراه مع برشلونه ويضيع بلنتي راح يبررون ترى خذينا الدوري عادي، يعني حتى لو ضيع عادي. فالجمهور الحين جمهور برشلونه 99.9% كلهم هم يبررون بوجود ميسي، وترى كلهم مو برشلونيين، انا بالنسبه لي كلهم يساوي، انا بالنسبه لي او مسمين وانا جمهور برشلونه دي. وبخصوص اخوي محسن يقول لي ميسي امس، انا اقسم بالله العظيم والله العظيم كابتن محسن لو كريستيانو رونالدو يلعب بالدوري الامريكي انا اتمنى ترجع تشوف الجوال اللي امس اللي سجلهم. لو كريستيانو يلعب في هذا الدوري
1: شفتهم امس في هدف مرر تمريره وقطع خذ مكان بال18 سجل
0: من الجولشي في واحده الدفاع صانع حق ميسي، دفاع صانع حق ميسي انه يقول جول حلو، وبس كان ناقص انه عيب انه يركض وراه ورا الجول انه يكون مستانس يعني لهالدرجه تخيل. فلو كريستيانو رونالدو يلعب في هذا الدوري والله يمكن
1: يعني زين منه ترى على العمر يقلب النتيجه.
2: تتكلم عن الشخص انا مشخص انه هو بعلم شخص ميسي حيل
0: ما يصير انت تلعب في دوري مضحك والناس قاعد يرفعوا له وهذا. وانا اللي ضحكني اكثر الحين شنو اليوم طالع تصريح ميسي، يمكن ما وصل لكم الخبر، اليوم واصل تصريح حق ميسي واصل تصريح من ميسي ان انا بزيد راتبي. لو تشوفون اخر فترته مع برشلونه ومع باريس والحين نفس الموضوع قاعد يسوي، كل ما يبي يكون اخر ايام مع نادي يبي يزيد راتبه.
2: حقه قاعد يستثمر الريال
1: اشتغل ميسي
2: موهبه من الله، هذا شلون ما يزيد راتبه.
0: محمد انا مكان انا ارفع راتبي ماكو مشكله، بس لا يعطونا دروس ومواعظ عن الوفاء، انا هذا بس مشكلتي بس وشكرا.
2: هلا والله هلا هلا هلا.
3: في اي وقت واي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضه وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في الكويت. فروقات اسعار تنافسيه، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد، الكمية محدودة لحقوا عليها.
4: بلنتي كأس إيطاليا
5: باركو الآن يلعب الكرة قائمة روسي الله يسجل تورون ماركو ستورون عبر الرأسية خلطة كونفرس الآن يأتي بها الله للكوبا إيطاليا. النهائي يبتسم للإنتر.
6: باستوني's header and Inter score from the set piece. This is Piotr Tielinski. He's repaid his coach's faith. Lautaro missing out there on the pitch.
7: And this is a good save by Vinsoma.
6: And Esposito, it's the youngest member of Inter's side.
8: Marco!
9: At the other end, the captain is back.

0: انتر يحقق العاشرة وينفرد بالوصافة وعلى بعد 5 ألقاب من اليوفي بعد فوز على لاتسيو أمس بثنائية تورام ولوتارو من الشوط الأول. ثالث مرة الانتر يحقق الثنائية أو ثالث مرة الانتر يفوز على النسور بسبع أهداف مع كلين شيت وأول ثنائية لكيفو في بداية مسيرته والثالثة بتاريخ الانتر. مانشيني 2005، مورينيو 2010، كيفو 2026. قميص الانتر في الموسم القادم يا ابو عبد الله مزين بعلم السكوديتو ودائره الكاس، وهذه دفعه كبيره للفريق لاستخدام اي لاعب تفكر فيه الاداره لتقويه السكواد.
1: نتمنى النقطه هذه تقول ان دعم كيفو في الموسم القادم والاستمرارية على المستوى المحلي دوري كاس
0: واحلال اللاعبين الكبار
1: وتفكر في الابطال، لان انت للتاريخ

0: في الأبطال عندك بطولات أيضا لازم تتقدم في تحقيق يعني توصل 4-5 ألقاب 6 مواسم القادمة فرصة، خاصة لما تلقى مثل في فرق تتراجع، أنت الإنتر أيضا تراجعت في سنوات ووقفت، الآن في فرق قوية كبيرة بايرن برشلونة الآن داش باريس السيتي، أنت المفروض تستغل الفرصة هذه أيضا مثل ما استغلوا. فوز مستحق وثنائية مستحقة لكيفو، مدرب شجاع وحقيقة نادي عظيم، الغالبية توقع أو تراجع بشكل كبير، خسارة الدوري والأبطال الموسم الماضي بعد كان الأقرب وبعد رحيل إنزاغي، لكن وجد ضالته في هذا المدرب كيفو الذي كان له دور كبير في ردة فعل إيجابية بتجاوز الضغط وكيفية القتال، محافظة على عقلية الانتصار طوال الموسم متمسكة بالصدارة. أنا أشوفه هو الأفضل في إيطاليا كعناصر خبرة يمتلكها، وبفوزه قبل موسمين بالدوري والوصول للنهائي الأبطال مرتين آخر 4 مواسم، فوزه على لاتسيو الثالثة ثابتة بهدفين وأيضا بكلين شيت للمرة الثالثة، أنهى المباراة من الشوط الأول عن طريق الكرات الثابتة تورم واصطدمت في المدافع ودخلت، أيضا لو تارو عزز الفوز بالضغط من دوما فريس وتسجيل هدف ثاني، كل هذه يبين لك الروح والقوة والعطاء، وأتمنى مثل ما أنت ذكرت أن هذا المدرب والفريق يدعم لبطولة الأبطال ويكون تفكيره كفريق كبير أنه قادر ينافس في المحلي وفي القارب.
1: أبو عثمان يعني لاتسيو مع ساري ما توقع العلاقة تستمر أكثر من كذي، لأنه ما في ألقاب هذا الموسم ولا في مقعد لبطولة صحيح. أوروبية يعني كنا الموسم عد عليهم واستفادوا منه. ساري يمكن يرحل، من سيأتي بدلا من ساري؟ هل الإدارة بتستمر مع ساري وتدعم صفوفه بيعذرونه عنده ناصر ما عنده؟ شو تشوف؟
2: يعني قدم يمكن ساري قدم بالكاس مستوى مميز، فاز على الميلان وفاز على بولونيا وفاز قبل النهاية على أتلانتا، يعني لو مواجه فريق غير الانتر كان ممكن يحقق البطولة، لكن الانتر هو الأكثر إقناعا. أنا كنت أتمنى الانتر وكومو النهائي اللي كانت قبل النهائي
1: صح.
2: هما الفريقين الأثنين الأكثر إقناعا، يعني استمرارية الانتر بالفوز وما تأثر بالغيابات، لو يصير عنده إصابات الانتر صح. ما يتأثر، عنده البديل اللي كمل بالدوري، وهذا المميز في فريق الانتر. أيضا كومو نكورته حلوة فابريغاس، فأتمنيت النهائي يكون بين هذين الفريقين، ولكن يعني وجود الانتر بالنهائي الحلول حاضرة، تكلم عن الرباعي اللي بخط الوسط، سوسيتش ممكن انه هو يسجل، ممكن يصنع الاهداف، باريلا خبرة وقيادة في وسط الملعب، عنده الاطراف دينفرس وديماركو، ديماركو الاكثر صناعة هذا الموسم، ودينفرس امس مثل ما قال ابو عبد الله عن طريق الضغط قدر يقطع الكرة وعلى طول تمريرة للوتارو، والهدف الاول اللي سجله تورام طلعتها فوق الجنب هي اللي خلت المدافع يخطئ ويسجل في مرمى.
1: من رافعها؟ ديماركو.
2: إيه يعني أنا
1: كالعادة.
2: فأنا أقصد أن الإنتر الحلول عنده حاضرة، وأنا أمس اللي عجبني بالإنتر حارس المرمى مارتينيز الأسباني، صراحة كان من الحراس المميزين اللي أتمنى أنه يعطونا فرصة في
1: أعتقد القادم. سمر راح يمشي
2: أكيد، يعني من الحراس صراحة المميزين، ويمكن حتى هو أخذ أكثر علامة كتميز في هذه المباراة، تستحق الإنتر، خلصها من الشوط الأول وخلاص. أنت الإنتر لما يتقدم عليك بهدف ولا هدفين صعب أنك ترجع، لو مثل ما قلنا من قبل ذهاب وياب بالدوري فايز على لازيو 2-0 و3-0، احنا توقعنا ان اخر لعبه 3-0 كانت مثل ما نقول احنا الطريقه اللي بيلعب فيها لازيو حق النهائي، ولكن لازيو ما ظهر باي شيء، كل هذا يحسب للانتر.
3: جاهزين لاقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 الى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغايه 70% على تشكيله محدوده من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج واكثر وايد، الكميه محدوده لحقوا عليها.
4: مستمرين معاكم في بلنتي
5: مارينا اف ام.
4: بلنتي الدوري الانجليزي.
6: خطيرة جدا الآن، فرصة الهدف الثالث، خطيرة والثالث، والهدف الثالث لساتي زالس عن طريق سافينيو والهدف الثالث 3-0.
1: السيتي 3-0 على كريستال بالاس، دوري الإنجليزي الممتاز. السيتي هذه مباراة مؤجلة كانت، ستخلص الفارق مع أرسنال نقطتين والأمل بآخر مبارتين أبو عثمان.
2: يعني أبو حمد يمكن آخر مبارتين للسيتي قدر يفوز بنتيجة 3-0 في المبارتين، فاز على كريستال بالاس أمس 3-0 وقابله على برنتفورد 3-0 ويحسب للسيتي بكلين شيت. تكلم مباراة أمس يمكن كريستال بالاس من أفضل الفرق في من ناحية تنظيم الدفاعي، كان مو معطي مساحات، ولكن يبقى السيتي بقوته الهجومية. أمس يمكن هالاند ما لعب، دوكو ما شارك من البداية، ولكن منظومة غوارديولا أن أي لاعب يلعب ممكن يؤدي الدور، وأمس شفنا الأهداف اللي سجلها أنا أتكلم على الصناعات، صناعة الهدف الأول عن طريق فودن لسيمينيو بالكعب، وأيضا الهدف الثالث من شرقي اللي يعني أنا ما توقعت، قلت اللاعب راح خلاص يعني متى بيعطي، ولكن التأني مرات أنت كصانع لعب ممكن تعطي فرصة حق المهاجم أنه يروح بالمكان الصح، عرف متى يلعبها يعني خلى سيفينيو اللي احنا ما يسجل العادة دايما يصنع، خلى سيفينيو أكيد أنه يسجل، ويحسب للسيتي أنه قلص الفارق إلى نقطتين وراح يضغط على الأرسنال في حالة تعادل الأرسنال، يحسب للسيتي أنه قاعد يفوز بنتائج كبيرة، لأنه لو يصير فرق الأهداف ممكن السيتي راح يستفيد أكيد راح يستفيد راح يستفيد من الأهداف أنه قاعد يفوز بنتائج كبيرة في آخر كم مباراة.
1: أبو عبد الله بمدينة برمنغهام الفيلا بارك أستون فيلا بيستقبل ليفربول الساعة 10 من الجولة قبل الأخيرة، أمس كانت لعبة من الجولة مؤجلة، اليوم لا الجولة الحالية اللي هي 37 راح المتساويين بالنقاط المتلاحقين في المراكز الخامس والسادس بيتواجهون اليوم، بورموث يتمناها تعادل أو خسارة الفيلنز ويتمنى فوزه باليوروبا ليج عشان هو يشارك بالأبطال، يعني يبيهم يخسرون اليوم يبيهم يفوزون بالنهائي عشان هو يلحقهم، فمصائب قوم من عند قوم من فوائده، لكن بكل الأحوال الفيلنز متأهلين للأبطال. ليفربول لا يعيش أفضل أيامه، ممكن يخسر، سمعنا أن بقاء سلوت نسبة كبيرة في الموسم القادم،
0: والله تحسب لي يعني ممكن الإدارة لها فكر ثاني، ممكن يشوفونه بدايته شلون يعني ممكن يعطونه، لكن تكلم عن أستون فيلا واستضافته لليفربول 59 نقطة، وهناك بورموث 55 راح يستضيف السيتي ثم يلعب في نوتنغهام فورست،
1: مخسره ترى بالأنفيلد.
0: اي الآن نتكلم كله أبو حمد ما تتكلم عن أمور فنية كثر ما تتكلم عن الحسابات، مثل أستون فيلا باله مع الأبطال وباله مع البطولة الأوروبية، فتشتت أفكار المدرب الآن وين العمل في عملية التدوير في عملية الآن. أنا مثل أستون فيلا عنده مشكلة، لو خسر مثل نهائي الأوروبي وقاعد يخسر بالدوري راح ممكن يطلع من الأبطال، فهني عندك مشكلة، أنت لازم تضمن يعني المباراة ملعبك تضمن أنك أنت من ضمن الأربعة الخمسة،
1: تأمن الكرسي،
0: تأمن الكرسي، لأن إذا أنت بتخسر وبورموث بيفوز مثلا قاعد حسب
1: خاف تروح سادس
0: ممكن فانت راح تطلع بهذه حسبه، فكلها امور حسابات. انا لما اتكلم عن اخر جولتين مثلا ليفربول هو في احسن وضع، عنده مبارتين ملعبه برنتفورد وسندرلاند، ويبقى على استون فيلا حسب مواجهته مع ليفربول مثل ما قلت لك قبل نهائي مقابله فريق الالماني فرايبورغ، فهذه كلها حسابات معقده اليوم راح تشوفها، امري يفكر بالنهائي يفكر انه يفوز في عدة افكار
1: صح،
0: وراح تبين شخصية المدرب وقيادته في عمل التدوير.
1: اعتقد راح يجلده اليوم،
0: ممكن
1: اعتقد
0: ممكن.
4: بلنتي الدوري الاسباني
5: مرفوعة قائم اول راشفورد، وين لعبتها يا راشفورد، ما زالت الخطورة، وبا با با با با با جول الإيفواري دياباتي يباغي تدفاع برشلونة ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 46.
1: دوري الإسباني أول مرة برشلونة لا يسجل هذا الموسم، يعني كان بيكمل الموسم وهو مسجل في كل المباريات، لكن كانت رغبة ألافيس بالفوز أكبر، ثلاث نقاط مهمة جدا، وهرب من منطقة الخطر ونقز لمركز 15 أول مرة من 25 سنة ألافيس يفوز على برشلونة في أرضه في ملعبه وبين جماهيره.
2: يعني استحق ديبورتيفو ألافيس أمس الفوز عن طريق الروح العالية والرغبة والتنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة. أيضا الهدف اللي سجله دياباتي اللي هو الإيفواري قدر يسجل الهدف الوحيد، ومثل ما نقول إحنا صار في استماتة من فريق ديبورتيفو ألافيس على هذا الهدف والمحافظة على. يمكن برشلونة أمس عمل على إراحة مجموعة من اللاعبين وعطى فرصة للاعبين، يمكن أول مرة ماركوس أمس أول مرة يشارك بنص الملعب اللي فيه شبه من ديونج بنص الملعب أول مرة يشارك. أيضا سبارت لعب ظهير يمين في الشوط الثاني، عمل عليه راحة بدري، جافي، رافينيا، فران توريس، لوبز، مجموعة من اللاعبين. أنت لازم تشارك لاعبين ما كانوا يلعبون. كل هذا اللي فليك لأنه يمكن مو قاعد يعمل صفقات بالفترات الأخيرة، ولكن اعتماده على المدرسة. أي أكيد اعتماده على اللاعبين الناشئين المدرسة. النوعية من هذه المباريات تعطي فرصة حق اللاعبين هذيل الاستفادة منهم بالمباريات القادمة.
1: وعبد الله يمكن أول مرة ما ودك تنطر تشوف مباراة ريال مدريد اليوم، بيلعبون كوصيف ريال مدريد أمام الأخير اللي هو ضمن السقوط ريال أوفيدو الساعة 10:30 في سانتياغو، مباراة لا روح ولا طعم. أردا جولير أخذ أحسن لاعب في مدريد لهذا الشهر، لكن شو تقول عن هالمباراة وهل بتتابعها؟
0: والله إذا بتتابعها ما راح تتركز بشكل كبير حقيقة، ولا يكون في حماس انك تفوز انك تخسر،
1: ما راح تغير شيء يعني.
0: لا لا، لكن بالمجمل في هناك نقاط مهمة كمدرب يبي يطلع بصورة إيجابية انه يحقق انتصارات الجولات هذه الأخيرة، كلاعبين ممكن
1: يقدمون مباراة كبيرة بعيد عن الضغوطات.
0: طبعا طبعا يعني. لا انت لازم ملعبك لازم تفوز. لازم على الأقل انا اتوقع اليوم، اتوقع والله اعلم انه راح يكون صافرات استهجان من الجمهور،
1: رايات بيضاء
0: اتوقع اليوم بشكل كبير.
1: بس يمكن تطمنوا ان مورينيو جاي فما راح يصير هالاستهجان.
0: انا اتوقع على لاعبين معينين وتتعلى على مبابي فينيسيوس الامور هذه
2: يعني المفروض ابو عبد الله اليوم من المدرب انه يلعب لاعبين مثل تياغو ومجموعه من اللاعبين الصغار واثبتوا نفسهم صراحه الموسم هذا في كم لاعب يستحقون انهم يكونون بالتشكيله.
0: تدري من المدربين الحين اللي حاتون مدربين المنتخبات
2: أن لا يتعورون.
0: إيه إيده على قلبه.
1: المفروض يلعب الصغار.
0: إيه بنو بيجيني
1: لا يتعورون على آخر شيء ما يسوى.
0: أول منتخب هم اللي.
2: صح.
4: بلنتي الدوري الفرنسي.
7: ديمبلي أخذها إلى كفارة إلى كفارة إلى كفارة الله 1-0 لباريس سان جيرمان. ممكن يأكدها ممكن يأمنها ممكن.

0: البطولة رقم 14 والخامسة على التوالي حققها باريس سان جيرمان بفوزة على لانس ملاحقة بثنائية نظيفة سجلها قبارة وسجلها أيضا من سجل الثاني أبو عبد الله
1: اللاعب السنغالي
2: مباي
1: والله عطاها بالمقص
0: خوش جول قبل ثلاث جولات من النهاية ويستعد للحفاظ على اللقب الأوروبي أمام أرسنال أبو عبد الله باريس مسيطر سيطرة كاملة على فرنسا على الأقل وأوروبا في الآونة الأخيرة
2: طبعا هذا واضح من زمان ومتوقع أنه راح يحسن الدوري أمس أنا قلت لك كان عنده إصابات تراجع مستوى فلذلك كان متأثر تفكيره في الأبطال أنه يكون من ضمن الثمانية أنه يتأهل بدون ملحق في أمور كثيرة عند إنريكي يحسبها لما تشوف مباراة أمس مباراة طبعا هاي كانت مؤجلة في ملعب لونس لونس كان الأفضل أضع فرص محققة للتسجيل لولا حارس باريس الروسي سافانوف وتصدياته غير القائم والعارضة كان محظوظ باريس بشكل كبير بس استغل الفرص القليلة عن طريق كفارة في الشوط الأول والبديل مباي في الوقت بدل ضايع من مباراة باريس سيكون أكثر جهوزية الآن وهذا ما يفكر فيه إنريكي واستعداده لنهاية الأبطال بعد أن أغلق ملف الدوري في المقابل أرسنال راح يكون في صراع الحسم حتى الجولة الأخيرة واللي تختتم في 24 مايو في ملعب كريستال بالاس
3: بلنتي اف اي كاب كاس الاتحاد الانجليزي
4: 68% 32% على مستوى الاستحواذ 6-1 تسديدات والسابعه في المرمى رايندرز 1-0 رايندرز هذا هو الجول

0: هذا هو الهولندي، هذا هو الحضور، هذا هو الظهور. خطيرة من جوست العرضية، مش ممكن. والتعادل، التعادل، التعادل القاتل انسو فرنانديز. اي نقطة يا انسو؟ من عرين الاسد يا انسو، الاسد الارجنتيني يسجل التعادل القاتل. غدارة غدارة غدارة يا بيب.
1: يوم السبت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عرق البطولات، مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب ويمبلي الساعة 5. بطل كرباو يواجه سود لندن. سيتي يبي عادل رقم تشيلسي وليفربول وتوتنهام 8 ألقاب. البلوز يبي يحقق التاسعة بعد 8 سنوات من آخر لقب، لكن من ذاك الوقت لليوم هو خسران 3 نهائيات متتالية. أبو عثمان، محليا السيتي مسيطر ومنافس على كل الجبهات، على الورق والمعطيات بياخذ البطولة.
2: يعني أمس حتى شفنا مباراة السيتي أمس، عمل على راحة هالاند ودوكو، مجموعة من اللاعبين ما شركهم يفكر بنهائي الكاس. صح. أنا أعتقد أن السيتي السنة هذه مميز، ولا زال ينافس على الدوري، حقق الاف اي كاب، والحين صاعد إلى الرابطة إلى النهائي. فأعتقد ممكن يحقق البطولة الثانية لو متوازن الحين بالفترة الأخيرة من ناحية الدفاعية وأيضا ناحية الهجومية، والدليل نتائجه في المباريات الأخيرة. آخر مبارتين فايز 3-0 مبارتين، يحسب لتنظيم الدفاعي وأيضا النزعة الهجومية والحلول حاضرة، سواء اللاعبين الأساسيين أو اللي شفناهم أمس لاعبين الاحتياط، سواء مرموش أو مثل ما نقول إحنا المجموعة فودن، عنده لاعبين بدلة ممكن يعملون الفارق في أي مباراة.
1: أبو عبد الله، على فترة مكبار القصيرة هو أكثر فريق واجهه سيتي، مباري 3 مرات، مباري مرتين وهذه الثالثة بتكون، تعادل معه مرة وخسر منه مرة وهذه بتكون الثالثة. شش كثر حظوظ مكبارلين انه ينقذ موسم تشيلسي بلقب؟
3: طبيعي انه يخسر كمار، يعني تتكلم عن فريق جايب فريق فوضى فيه وتي حق غوارديولا استقرار والعناصر اكيد زين، تعادل صاد له تعادل، لكن مكبارلين في منذ استلامه الفريق مع البلوز، فوز على ليدز بكاس الاتحاد، خساره بملعبه من نوتنغهام فورس، وتعادل مؤخرا مع الانفيلد. انا اشوفه بوضعيه صعبه، وضعيه سيئه، ودائما اكرر الكره بملعب اللاعبين، الان هذول نفس اللاعبين اللي فازوا بكاس العالم للانديه.
1: صح،
3: لازلت انا احط الكره، ما احط اي مدربي في هالفتره، ما راح اراهن عليه، الكره بملعب اللاعبين.
4: عن طريق امامنا انجيلو، انجيلو، انجيلو، انجيلو مر، انجيلو عدى، انجيلو توغل، انجيلو الخامس، خمسة، خمسة، خمسة، يا لهذا النصر المرعب.
5: Lovely through ball from Jebali and substitute to Ryotaro Mashino with his second goal of the competition and a celebration to match as well.
1: وعبد الله، نهائي الأبطال 2 يوم السبت، النصر السعودي مع جامبا وساكا الياباني في الأول بارك الساعة 9:15. أول مرة يوصلون نهائي الفريقين، أول مرة يتواجهون، وبيكون هناك بطل جديد للبطولة. النصر قريب من تحقيق ثنائية قارية محلية، ممكن دوري وكاس. النصر بيلعب كل قوته عشان يراضي جماهيره بعد ما حصل في الديربي.
3: صحيح، النصر أمام تحقيق لقبين في أسبوع، قاري ومحلي، عملية ضغط المباريات والتنافس على أكثر من لقب، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم، تلقي الظلالة على اللاعبين، عملية الإرهاق والإصابات، ناهيك عن التفكير مثل ما قلنا، لاعبين كأس العالم، الخوف من عدم مشاركة، خاصة لما تكلم مثل على رونالدو بحاتي نفسه يكون جاهز، تتكلم عن عملية التدوير وراحة اللاعبين، راح تعتمد على جودة العناصر في العمق اللي عندك. إذا تابعنا راحة خيسوس لبعض اللاعبين، جامبا وساكا تأهل على حساب بانكوك يونايتد في خسارته بملعبه ذهابا بهدف، وفوزه خارج ملعبه بثلاثية في الإياب، وهو قادم من خسارتين بالدوري آخر جولتين مع مدرب يان سويسينغ الألماني. أغلب لاعبينه يابانيين محليين ومحترفة، عصام الجبالي التونسي ويولتون فيلبي البرازيلي ودينيز التركي في الهجوم، هذا الثلاثي هو أخطر ما في الفريق.
1: العيادة تقول أن كومان، العمري، بروزو، أنجلو، هذيل ما راح يشاركوا.
3: نعم،
1: في النهائي.
3: صحيح،
1: التصاريح بلغيهم عشان ماكو وقت، بس بقول أهم خبر، إسماعيلي يودع الدوري المصري لأول مرة من 62 سنة.
3: الدرويش
1: بالدرويش
3: راح الدرويش بعد السقوط
1: أمام وادي دجلة. خبر ثاني مهم، ريال بيتيس يعود للأبطال بعد غياب 21 سنة، وإيسكو يذرف الدموع بعد التأهل، جربها كبطولات مع الريال، لكن التجربة من التأهل مع ريال بيتيس أكيد لها طعم مختلف. فنقول شكرا لكل من تابعنا وسمعنا اليوم، تابعونا إن شاء الله يوم الأحد إذا الله جعلنا من الحيين، إن شاء الله وياكم بأمن وأمان، الساعة 5 في بلنتي مارينا FM 90.4. شكرا أبو عبد الله، شكرا.

0: وعثمان هاف ا نايس ويكند. هاف ا نايس ويكند للجميع. خلكم مع مشوار فما الله.
1: انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
2: دائما تعرفك.
3: شايف حالك.
4: ركز
1: مارينا.
4: اوكي
1: انت حاليا بمشوار.

0: 6 للثمان على مارينا فان.
1: أنا بأخذك مكان وأطلع أكيد.
2: لازم تقولي وين بروح.
3: طبيعية.
4: طبيعية.
5: ما راح أروح مشوار ما تيجي.

0: مشوار
1: بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
3: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب.
1: انه مشوار الخميس
4: صراحه لازم اقول معلومه ان يعني تبارك الرحمن ابهرتني بالسرعه والدقه
1: والركضه والتفاني والركضه بالدرج ما حد شاف
4: وناهيك عن التقصقص وتضبيط لا
1: لاحظت تسكير البيبان وتعديل درجه الحراره في الاستديو وابعاد الكراسي اللي ما لها داعي
4: وبطلب الحين بس اقول لك وين ما اخذني انت اي مشوار
1: وانت وين هناك شفتك هناك عند مال البرد
4: صح
1: عند مال البرد
4: قاعد امشي خطوه
1: إيه يبيله مال البرد هنا
4: يبيله ايه
1: مع هوت فج ومكسرات
4: لا والله
1: واسحن شبدك
4: صح واحرق لي باكر
1: احرق التمرين اللي تو مت فيه راح كله
4: صح
1: الحين سؤال اذا انا تمرنت وحركت 700 كالوري
4: تمام
1: وبعدين كليت بيتزا
4: اللي هي 4000 كالوري اي
1: عرفتها المدهنه
4: اي
1: حلو هي 1000
4: اي
1: خلينا نقول انها 1000
4: حلوين
1: فمعناتها هي اكثر من 700 ب300
4: صحيح
1: شنو يصير
4: تخمه
1: لا شنو يصير انا حركت 700 وكليت 1000
4: انت حركت 700 وكليت 1000 امورك
1: عضل صح
4: اي تدري اقول شغله احنا بالنادي عندنا واحد من ربعنا عنده مطعم بيتزا مشهور
1: عرفته
4: فامس جايب لنا الفرن
1: الماشي لوحده
4: ايه جايب لنا الفرن امس
1: جايب لكم الفرن
4: الفرن جاهزين
1: مو مالنا مال كشف الاغاني المتشابهه
4: لا اي نفسه ترى
1: كبره
4: بس الفرق ان هذا يطلع لك
1: معين
4: عبد الله ايشي نوتيلا ايشي مارغريتا
1: بيتزا نوتيلا
4: لا يسويها شيء عرفت نفس الجارليك والنوتيلا
1: لا لحظه الحين قاعد يصير عوالم متداخله شلون
4: تخيل ان من الحضور كلنا من الحضور؟ ربع النادي
1: الله
4: والكوتش ويانا
1: يا سلام
4: اخذ كالوري
1: الشهر مو عليكم الشهر على الكوتش اللي ساكت وخليكم
4: اكلنا وايد والله
1: ما يصير
4: بيتزا ورا بيتزا
1: ترى النادي بروحه مع أكل خرابيط هو أسوأ هو أحسن من أسوأ شيء بس هو مو أحسن شيء
4: صح
1: يعني هو أحسن من أنك أنت بس تأكل خرابيط بس ما تروح النادي
4: الدليل
1: بس إذا رحت النادي وكليت خرابيط ما كنت نتيجة زينة
4: أبدا لا
1: إذا سويت تناسق بين الأكل والنادي والنوم الصح
4: أيه؟
1: النتيجة تكون خيال حق الصيف مو كلكم تبون تروحون الصيف شو اسمه
4: كرمال
1: هناك المكان هذاك اللي فيه الشمال
4: صحيح
1: يلا روحوا
4: كرمال الرشاء وين راحت الرشاعة؟
1: تبي تروح وتكون أنت اللي تغوص وتسبح بالبحر ولا تروح عشان تنسدح
4: أنت الدونت
1: لا أنت لابس لينن إنسان الناس قاعد تشمس أنت ليش لابس لينن
4: أي صح كشفتونا ها على بالي
1: واللينن مو أبيض
4: أي
1: لابس لينن
4: أزرق
1: كعلي
4: يخش صح يخش
1: عموما ابتدى المشوار من الحين إلى الساعة 8 أهلا وسهلا بكل اللي قاعدين يسمعونا ويشوفونا بعد على FM94 أو في أبليكيشن مارينا FM واللي موجودين في قنفة أنغامي هما شيء قاعدين على القنفة عرفت أو ليزي بوي هذا ليزي تشير صح يسمونه
4: أي ليزي تشير
1: وعندهم أحس نفيش أحس
4: أي كاكاو تشيز كاكاو في يمهم عجيب
1: وحلاو
4: أوه
1: كني بروح أقعد هناك
4: أحس أونس هاي أنغامي اللي قاعد تسمعونه
1: ابتدى مشوار والبداية دائما مع أغاني الغروب شنو أغنية غروبك لهذا المساء
4: أنا ما أدري ليش مزجت اليوم أبي رامي صبري
1: بدينا هي. نقلد حتى بالفنانين
4: هي انت ليش؟
1: يصير
4: ليش؟
1: فناني يا اخي
4: معقوله
1: كم غروب انا اخترته
4: سرقت هذا
1: واحد
4: بس.
1: لا لا بس يصير تختار صار رامي صبري انا وياك تكلمنا عن البومه متى السنه اللي طافت
4: اي ما شاء الله
1: استعرضنا والله قبل سنه
4: صارت مفتحاتي واخاف
1: ليش
4: سالفه ان السنه اللي طافت ان كنا امس قاعده توتر
1: لاحظ
4: اي قاعده توتر
1: اللي هي كان فيها 600 الف البوم أي. ونص كانت صح. السنه اللي طافت فضل شاكر مسيطر على سنة كاملة كانت السنة اللي طافت
4: سنة
1: انت لما قلت لك ان لقاء نبيل شعيل قبل سنة قبل سنة انا خفت انا لان عبالي قبل شهرين
4: سبحان الله شوف الايام تركض
1: يلا رامي صبري شنو
4: رامي صبري ابي هي
1: في منها نسختين
4: ابي النسخة الثانية
1: اللي على الجيتار
4: يا فاهمني
1: أدري
4: يا قاريني من عيوني
1: هذه الاغنية زادت حلاوة لما صار منها نسخة ثانية النسخة الأولى وايد سريعة
4: صح
1: زين وايد فيها توزيع وكذي وموسيقى وايد سوى منها رامي صبري نسخة ثانية وبتوزيع جديد أكوستيك أحب الفنانين اللي يسوون كذي بالضبط، لأن النسخة الأولى وايد كذي بيت، الثانية بس جيتارات وكمانجات فبينت أكثر. أنا بسوي الثنتين ترى.
4: ثنتين على قولتهم زيادة الخير خيرين. أنا وايد أحب الفنانين اللي يقدرون عندهم أغاني وايد حلوة ويسوونها بهالطريقة. أحمد سعد، توليت، رامي صبري، اللي يدري إن الأغنية جميلة ويعطيك إياها شوية على أبسط فتبتدي إن تتمزج عليها. الشيء الثاني الحين اكتشفت إن أنا وأنا أقدم وياك مشوار الحين، إن فعليا لو أنا وياك بسيارة وروت تريب أنا ما راح يديك خلقي بلسة الأغاني، لأن أنت فاهمني تدري شنو أنا أحب أسمع
1: شوى.
4: إي يعني يعني
1: نروح البحرين.
4: البحرين 3 ساعات ونص، هي كم اغنيه فيها؟
1: 4 ساعات.
4: انا دايس شوي
1: يمكن. لا ما ندوس احنا الحين صح صح صح. كل بين كل كاميرا وكاميرا شنو؟
4: كاميرا
1: ايضا. خل نروح حق هي بالنسخه الاولى اللي نزلت فيها، نسمع شويه منها قبل لا نروح حق النسخه اللي فيها توزيع مختلف وابسط من هذه.

0: هني قاعد يوصف جمالها ويشبهها بأحلى الأشياء.
1: اي
0: وما لها شبيه لأن هي واحدة ما في مثلها.
1: بدع فيها.
0: رامي صبري يقول يعني شوف شلون الأغنية تتغير من التوزيع هذا اللي فيه وايد آلات وأسرع إلى توزيع مختلف في بساطة.
1: توني أنا بقول معقولة بنقول لكم أغنية الغروب يصير فيها زحمة موسيقية؟ لا لا لا، هدوء اللي يسمعنا مزج الحين. أغنيتي مختارة بعناية جدا جدا تناسب الوقت هذا.

0: أسألت مشوار لهذا المساء قبل أروح حق أغنية غروبي، عقب أغنية غروبك المثالية بصراحة، أغنية غروب مثالية ترى
1: جبارة.
0: أي. أي. أسألتنا اليوم لمشوار الخميس تقول سؤال الأول، أعطنا اسم فيلم تحسه أوفر ريتد، يعني وايد ناس قالوا الله أحلى فيلم بالعالم، لا ما شفته لازم تشوفه، نبي اسم هالفيلم أو الأغنية اللي قالوا لك عنها نفس الكلام أو مسرحية مثلا يعني أو مسلسل.
1: أنت الكولكشن مالك، وبنفس الوقت وانت قاعد تدز لنا المسج على الواتساب على 22-20-94، شوف جروبات اللي انت فيها وقول لنا شنو أغرب جروب انت تقول ان اسمه يعني يتصدر بالتألق بالاسم. إذا تقدرون تكشفون جروباتكم وأسامي جروباتكم، هل اسم جروبكم مثلا الفراشات السعيدة ولا جروبك انت الورود المثالية
0: أو معنى إلى النهاية
1: مثلا،
0: أو مثلا
1: ربع الصباح،
0: ربع واحد ربع اثنين دوانية كذا
1: ربع واحد ربع اثنين هنسوي لوبيات
0: اي لوبيات طبعا ان هذين ربع وهذين ربع وهذين ربع، ما يصير يدشون هذين الربع ما هذين الربع اي قسم قسم تسعد
1: في صالة عودة
0: اخلط اخلط اخلط تغرق تبتلش

0: هذا تاوش مع هذا هذا ما يحب هذا هذا جوه غير عن هذا ما يصير
1: مثلا
0: خليك ذكي خليك شاطر خليك نبيه
1: جيب
0: اعرف تخلط منه مع منه
1: اليوم نبي نشوف
0: انا لا للخلط بشكل كامل يعني
1: اي طبعا صدق دائما في ذا جروب في وايد وايد ناس في الجروب لازم بعد حتى ما يحتاج وايد وقت تلاقي في سب صار
0: سب جروب صح ايه
1: صار في ثلاثة راحوا ايه ويعلقون على الجروب الأول
0: ايوه فنزين هذيل ايش حقا نكملي ما هذيل كل هذا يروح مع هذا
1: اي والله
0: هذا ما يمشي مع هذا
1: ترى ازعل اذا حد سوى سب منه
0: تخيل مسويين سب علينا احنا ما ندري
1: ازعل وايد
0: وحيل شفت ايش منزل تعال تعال
1: ايش قال اليوم
0: تدري لا عنده برنامج بعد الله هذا انا
1: مؤلمة
0: شنا عني قصر قصر يا عمي كذي عرفت اوكي اسمعون يا حبيبي لا تقصر يا حبيبي على الصوت لو سمحت
1: عندي احساسي في ناس كذي
0: اجاباتكم على الواتساب على 22-20-94 ذكرتني اليوم واجهت صراع انا ودبانة عودة
1: اوكي
0: دبانة الحجم الاكس لارج عرفتها
1: اي عرفت هذه الاباتشي
0: وهي يعني هي تحس ان هذا مكانها
1: اي
0: بس هو مكاني
1: اوكي
0: فصار صراع البقاء
1: ما بينك وبينها
0: اي وهي ملقوفه
1: اي
0: يعني هي اي مكان مو مكانها شي اي بتجيني سوي زحمه انت بروحك كبرج يعني ما افهم
1: ولا غريب ترى شنو ليش
0: شلون تطير هي
1: هي انا مشكلتي مو بطيرانها هي ليش تطير بنفس المكان وتلجك
0: صوتها عالي
1: روح
0: ما ادري شنو السراوند سيستم صوتها يلعلع صدى في صدى
1: اللي يحرني ساعات اكون والله اكون سابح ومتبخر ومتعطر انه والله العظيم
0: مره
1: ليش انا ليش انا
0: صح احنا ترى عندنا وجهه نظر عنها ان هي كذي بس يمكن ما يمكن شيء مختلف
1: الببيات
0: شيء اخر راح نروح حق أغنية الغروب اللي اخترتها وإجاباتكم على الأسئلة الثلاثة لمشوار هذا الخميس على الواتساب على 22-20-90-4 اخترت أغنية نازلة في ألبوم اسمه على اسم الكاتب والملحن لكل الأغاني اللي فيه اسمه تركي طارق محمد
1: اختيار موفق جدا السؤال الثالث لأن الدبانة أذتنا كمل الجملة أنا الوحيد اللي نقط
0: أعرف أتعامل مع الذبان وأتخلص منهم وحجمهم وأردهم إلى حجمهم الطبيعي أغنية غروبي وشخبارة أمي مطالب

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرف
0: مشوار،
1: ما حبيته من الشاشه.
2: جاهزين لاقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انت حاليا بمشوار مع عبدالله طلوب من 6 ل 8.
3: يستمر المشوار ونحن في المشوار. إجاباتكم على الواتساب على 22-20-94. وصلتنا صورة حق أسامي جروب غريبة، أظن ذلك، واللي هو السؤال رقم 2 يقول أغرب اسم جروب واتساب أنت موجود فيه حاليا. أما السؤال الأول، عطنا اسم فيلم، مسرحية، أغنية، مسلسل الكل قال لك أنه وايد حلو، ولكن تجربتك أنت تقول إنه لا، مبالغ فيه المدح هذا، ايش دعوه، اوفريتد ترى.
4: او ترى السؤال الاخير اللي هو اللي عجيب، اللي تقدر تكمله بالنقط، انت الوحيد اللي نقط.
3: انا الوحيد اللي احجز مطاعم مثلاً. انا الوحيد اللي احجز تذاكر، انا الوحيد اللي اوصل اول واحد
4: مثلا.
3: هي على 22-20-94 بالواتساب. الصوره الاولى تقول
4: قويه، الصوره الاولى
3: شنو
4: قويه وايد.
3: اوكي
4: قريتها؟
3: يعني سو واحد لا إي فهمت؟
4: شوف الحلو الموضوع إنك قاعد تطالع إنهم ثلاث أشخاص في هالجروب هذا.
3: ثلاثة بس.
4: ثلاثة. تديني شنو؟ يعني إذا بروح أتعشى راح أدش معاهم بالجروب. المسج اللي وصلنا مكتوب فيه من مبارك، مساء الخير طلوب وهزار وعبد الله، معاكم مبارك. فيلم أحسه أوفر ريتد، الفيلم المصري برشامة، عطينا أكبر من حجمه. صدق والله كنت بدش أشوى نقلت لي. وأغرب اسم جروب مسوينه، جروبهم اسمه دايت اديها ما ترحمش.
3: ما ترحمهاش. زين شلون يعني، هم يدزون صور أكل؟
4: أتوقع
3: هم هل يبون يسوون دايت ولا قاعدين يطنزون على الدايت؟
4: أتوقع إذا أحد فيهم وده يسوي دايت هني ذكرونه، يدزون صور أكل.
3: فيديوهات يخربون عليه،
4: فيديوهات معاذ مثلا، تعال شوفوا
3: حلو فود ريفيو. فوديز، الفوديز يخلون، انا الفوديز لما اشوفهم يعني الناس، انا بالنسبه لي الناس يصير فيهم ان الله يعت، الله ابي اكل، انا اشوفه ايوع هو ياكل احس اني كليت واخلص الفيديو.
4: اي خلاص شبعت،
3: خلاص شبعت
4: ما شاء الله عليهم، يروحون مطاعم ما ادري وين يدورونها
3: وما ادري وين يلقونها.
4: تشيكن بالدياي والتركي
3: وعليه ميبل سيرب. لحظه شنو صار اخر شيء؟ ليش ميبل سيرب؟ شياب هذا حق هذا. مبارك حبه يعني.
4: مبارك اشرح لنا اذا تقدر مره ثانيه سمحت، انه شنو يصير بالجروب هذا الدايت؟ يعني انتم قاعد تسوون دايت ولا قاعد تخربونها عشان نفهم يعني. ومره هيك ومره هيك قاعد يصير.
3: في اغنيه معروفه قديمه وايد اسمها ان يحرمونا، غنوها وايد فنانين، هي اساسا عدنيه او اساسها من اليمن.
4: اي
3: غنوها ميامي، غناها احمد فتحي ابو الفنانه بلقيس، الفنان اللي قدم أغاني وايد قوية في الماضي والزمن الجميل، وغنوها ميامي وهم غناها حسين الجسمي. شنو السر إن هذه الأغنية وايد فنانين ردوا وعادوها بطريقتهم وبإحساسهم؟ بس إذا سمعتوا نسخ مختلفة، أنا بالنسبة لي النسخة هذه وايد غير. هذا الفنان لما يغني أي أغنية حق أي فنان ثاني يوديها مكانه، وعادي قادر عند القدرة أنه ينجحها من جديد.
4: أتفق وياك.
3: جيل ما سمع النسخة الأولى، يمكن قاعد أتكلم عن حسين الجسمي.
4: تمنى تشوف يحط المايك الأبيض يعني، خلاص بس انتهت الأغنية.
3: لا وإذا جلسة بعد يصير الموضوع غير، هالأغنية غناها بجلسات وناسة 2012.
4: عاش واقف.

0: يتكلمنا عنه عن أغنية أني حرمونا. من حسين الجسمي نروح لبلقيس ووالدها الفنان أحمد فتحي لما قدموها لايف على مسرح دار الأوبرا المصرية.
1: أحس تم غنائها بطريقة فاخرة جدا

من بلقيس وأحمد فتحي نروح إلى الكويت مرة ثانية، وفرقة قدموا هالأغنية قبل 26 سنة، أبطأ بمشاعر أكثر، حطوها بألبوم خاص فيهم اسمهم ميامي.

0: مارينا فام مع عبدالله الكور وطلوب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: من الست للثمان يعني أكيد بسمع مشوار ده على مارينا فام.
2: فعلا يعني كلامها منطقي. نروح حق إجاباتكم على الواتساب على 22-20-90-4. ثلاث أسئلة في مشوار لهذا المساء. السؤال الأول يقول: عطنا اسم فيلم أو أغنية أو مسرحية أو حتى مسلسل الكل مدح لك إياه، بس أنت حسيته مو حلو، حسيته مبالغ في مدحه.
3: أو نفس الوقت تقدر تدخل على الواتساب الحين وتشوفون شنو أغرب جروب أنتوا فيه كاسم كموجز حاطين. المهم أن تقدرون تفضلون تقولون أنتوا شنو أغرب جروب أنتوا متواجدين فيه.
2: أما السؤال الأخير اللي إحنا دائما قاعد نسحب عليه، أو أنا شخصيا كمل الجملة: أنا الوحيد اللي نقط، أنا الوحيد اللي أنسى السؤال الثالث
3: مثلا.
2: أنت تذكر أنا أنسى.
3: هي
2: نروح حق مسجاتكم بالواتساب على 22-20-90-4 هاشتاك مشوار. مساء الخير طلوب وعبد الله، بغيت أأكس على ذوقك طلوب بأغنية الغروب، بس تلاحقت نفسك والله ذوق بالأكوستيك.
3: قلت لك أنا أحبهرك.
2: ما حب النسخة الأولى من أغنية هي اللي حطيناها، حب النسخة الأكوستيك.
3: وأنا ترى متعمد أنقي الثانية لأن فيها هدوء عجيب غريب. الأولى صح يعني اتفق وياك، زحمة موسيقية تخليك مو المغرب، تحس إن بالليل
2: مش وقته. أما على موضوع أغنية الغروب أيضا، عبد الله أغنيتك كم حلوة، مع تحيات أخوك سعود الرجدان. سعود مشكور وايد أنك سمعت أغاني الغروب وما جاوبت على ولا سؤال حبيبي.
3: صح،
2: المسج ماله مبكر كان، بس توقيت ممتاز يعني.
3: أي أنا أحس أن سعود هو المسؤول الأول والأخير عن أغاني الغروب. صح، أحب تقييمه،
2: هو مدير أغاني الغروب.
3: سعود لازم تشاركنا يعني، غير راشد الماجد يعني تحاول تعطيه.
2: لا هو يحب تخلص. يحب راشد وبس، يبي يختار راشد
3: تخصص. ها
2: أنا أحس كذي
3: يعني، أتمنى الأيام الجاية يغير رأيه.
2: الريال مكتفي
3: يعني، مثلا عقب ما نحط له لربما وحشتيني نخلص هذا
2: علمتني
3: مثلا،
2: الله
3: يرجع يبهر بشيء ثاني.
2: اي بس ترى شوف، في ناس يسمعون فنان واحد ليش؟ لان مكتفين الفنان هذا، يحبون صوته.
3: اي
2: وعنده أرشيف وايد كبير، غنى الحزين وغنى السعيد وغنى السريع وغنى البطيء وغنى عن مواضيع وايد، فهم مكتفين خلاص، ما يهمهم أي فنان ثاني.
3: والله بيني وبينك على هذا أي صاج،
2: وراشد الماجد بعد يعني مختار راشد كافي يعني، وين كافي الموضوع.
3: أي شيء ذائقتك الموسيقية تبي بطلاو قايل لها من زمان.
2: راشد إذا قاعد تسمعنا، متى ناوي إن شاء الله تزورنا؟
3: أنت قلت المعلومة عندك
2: يعني، أنا قاعد أحاول أساحل.
3: أي
2: فهمت
3: أنه عمالي وصل لك الخبر.
2: لا الخبر اللي عندي مو قلت لك لازم يكون 100%.
3: أي
2: روح حق بدنا نهدى شوي.
3: اي والله بدنا نهدى.
2: انا صدمتني بموضوعها بصراحه، لان هيفا وهبي تقول ان اغنيه بدنا نروح اللي سمعتوها ونزلت احتمال، وفي كلام انها قاعده تشتغل على جزء ثاني من الاغنيه. لا يا اختي.
3: اي
2: لا يا حبيبتي،
3: عاملتها ديفل ويرينج برادا
2: هيفا وهبي. لما نزلتي هالاغنيه تدرين شنو صار؟
3: ترى شيء زين،
2: ما حد راى. ما حد راء،
3: بس خوش أرقام يا بنت،
2: خوش أرقام، بس ما نبي تيك تو.
3: شنو ممكن يكون تيك تو مثلا هيفا؟ شنو ممكن يكون
2: يعني، شنو ناوي عليه هيفا؟ نتأهب يعني حق شيء أقوى ولا شنو؟
3: ما بدنك كترو.
2: بس صدق أغنية كسرت الدنيا من ألبوم هيفا وهبي اللي اسمه ميجا هيفا. ألبوم أكبر ألبوم بتاريخ هيفا وهبي، أكثر من 20 أغنية في هذا الألبوم. ونتذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب ومن توزيع جمال ياسين. رامي شلهوب مبدع بالكلام والألحان مع فنانين وايد على رأس القائمة، والكفوري بأغاني وايد حلوة، كلنا من نجر مثلا من ألحانه، ونجاحاته وايد قوية. بس بهذه الأغنية كسر الدنيا، ونتذكر أنه كان ضيفنا في مشوار من قبل وتكلمنا معاه عن نجاح بدنا نروح، بدنا نهدى شوي، وعرفنا ليش كتب واجيو وبطاطا، لأنه كان يوعان
3: يعني،
2: وكان في مطعم
3: صح
2: بنفس المبنى اللي هو ساكن فيه. هو ساكن فوق وتحت طباخ واجيو شغالين وبطاطا،
3: لازم نزوره.
2: ايه فعلشان نتذكر هالغنية والنجاح اللي كانت مسويته وإن في جزء ثاني منها، لأن هي مدتها دقيقة واثنين واربعين ثانية، فالظاهر الجزء الثاني دقيقة واثنين واربعين ثانية، علشان لما تجمعهم مع بعض تصير أغنية مدتها ثلاث دقائق تقريبا.
3: شكلها تحت الهواء، لازم نكلم رامي نشوف هالمرة شنو بيحط لنا
2: المنيو. شنو الموضوع يعني إذا جزء ثاني لوين بتروح؟ بس خلونا كلنا بعد أسبوع طويل ناخذ نفس عميق ونقول
0: لا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: مشوار على مارينا اف ام.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
3: مزاجي عليهم مشوار My favorite.
4: نحب دائما المشوار نقول لكم عن الأشياء الجديدة القوية والأقوى علشان تروحون بمشوار لهالمكان الحلو. بنتكلم ونسولف لكم عن مسرحية جديدة من ضمن موسم المسرحيات، مسرحية اسمها هرقل.
5: هذه المسرحية فيها ميزة عجيبة، فيها تفاصيل، يعني مو بس الصغار راح يستانسون، حتى الكبار، لأن الناس اللي قاعد تشتغل على العمل هذا مو قاعد إلا قاعد تدقق على أقل التفاصيل. تبون من ناحية الموسيقى، تبون من ناحية الأنيميشن اللي فيه، تبون من ناحية الستايل والديكور. فريق عمل صجي. إذا تذكرون قبل في مسرحية اسمها زرقون، هالمرة هرقل جاي بالطريق ويقول أنا موجود وراح أسوي الأكثر والأكثر.
4: المسرحية هذه اللي اسمها هرقل من إنتاج فريق زرقون والمصباح السحري بالتعاون مع أورنج إنفيزيبل وNCIG، تجيكم هالمسرحية برؤية فنية ما صار لها مثيل من قبل بالوطن العربي كله. تجربة راح تكون بصرية وسمعية تخليكم كلكم تستمتعون وتعيشون داخل فيلم سينمائي عالمي. الرؤية الإخراجية والإبداعية بإدارة المخرج القدير نجف جمال اللي قدم أعمال وايد قوية من قبل، ومخرج رائعة من الروائع اللي اسمها علاء الدين
5: المايسترو اللي هو وراء بيهايند الشغل هذا العجيب، اللي أكيد هو قاعد يهتم بأمور كثيرة. غير كذي إنه في فريق اللي أنا قلت لكم عنه وتكلمت من قبل شغالين كانوا في والت ديزني، يعني أنتم متخيلين إن عندهم تجربة بوالت ديزني قاعد ينقلونها هالمرة على المسرح الكويتي؟ يعني شنو ممكن يكون؟ اشتغلوا من قبل على Guardians of the Galaxy وأفاتار، فإذا هم اشتغلوا على شيء هيوج وشيء وايد كبير، فتخيلوا مسرحية راح تروحون شنو بتشوفون بيها.
4: إذا بنسولف عن النجوم فبتشوفون نجوم عندهم تاريخ كبير بالأعمال المسرحية اللي فيها دراما، اللي فيها تمثيل عميق لشخصيات وتجسيد لأهم الشخصيات في مسرحية هرقل. قاعد نتكلم عن بطولة للفنانة هيفاء عادل، خالد أمين، لولو الملة، فيصل العميري، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، ومريم شعيب، وآلاء الهندي، علي المهي وشهد أشكناني.
5: الحلو بالموضوع الموسيقى، يعني انتوا لاحظوا الفنانين الكبار شوفوا شنو الموسيقى اللي يشتغل عليها. دافي موجود، انتوا متخيلون الأصوات الجميلة بالمسرحية، يعني مريم وآلاء والموسيقى مع دافي، يعني قاعد نتكلم عن شيء إبداعي موسيقي فيجول راح يكون عجيب من نوعه في هرقل.
4: أما بالنسبة للتصميم البصري فراح يكون ميكس ومزج بين حضارة اليونان واللمسة الشرقية الأصيلة بالأزياء والديكور. راح تشوفون تكنولوجيا، راح تشوفون توظيف ذكي للآلات والشاشات والديكورات بمقاييس عالمية ما صارت من قبل. راح نتكلم عن مسرحية الناس راح تسولف عنها وتقارنها بأعمال ديزني وحتى هوليوود، لأن الجمهور راح يستمتع بتجربة استثنائية بهذه المسرحية اللي فيها صوت وصورة وتمثيل وديكور. كل شيء تبيه راح تلقاه مسرحية هرقل.
5: صار لي مدة قاعد أشوف سنابات الشباب اللي مشتغلين على العمل هذا، قاعد أشوف شنو قاعد يتكلمون عن التفاصيل. يقولك حتى الفيجوالز اللي ورا اللي بالسكرين إيش كثر مدققين على التفاصيل، إنك كأنك أنت فعلًا باليونان. فيعني لأن أنت بتدقق على نوع الشيارة، على نوع الأثاث، أنت قاعد تشوف عالم جميل على قولتهم أسطورة يونانية ولكن بحبكة كويتية شوي.
4: دام سالفنا عن الفنانين، في بينهم وايد فنانين يغنون، ودافي موجود بعد على موضوع الصوت. لما تجتمع الصوت مع الصورة النتيجة تكون إعلان حق المسرحية بغنية اسمها هات ما عندك هات، وايد حلوة تعلق بالمخ. ولما تشوف فيديوهاتهم وهم يسوقون حق المسرحية راح تفهم أنا شنو أقصد، خلاص راح تغنيها إذا سمعتها. مسرحية هرقل خوش مكان تروح تستمتع فيه.

0: أحبة مشوار إي على مارينا أف أم مود.
1: بنروح مشوار مختلف، بنتكلم فيه عن موهبة جديدة. موهبة جديدة بمعنى الكلمة راح تخليكم وتاخذكم بصوتها لمكان مختلف. موهبة صاعدة بقوة من مصر، راح تكون من الفنانات اللي لهم مستقبل وايد كبير، لأن خامة الصوت وايد قوية وايد حلوة ومختلفة عن أي فنانة ثانية. اسم الفنانة وفاء عماد. من وفاء عماد اللي نزلت أغنية جديدة حاليا اسمها أصاحب صمتي.
2: عنوان عميق ها،
1: أصاحب صمتي.
2: أوه
1: إيه، هذه الفنانة بدايتها كانت بسنة 2017 لما كانت طفلة، شاركت ببرنامج مواهب اسمه The Voice Kids.
2: يعني شو؟
1: أول فنان لف لها الكرسي كاظم الساهر.
2: اختيار صجي.
1: شلون كان تجربة الأداء؟ كانت وايد قوية. ب 2017 هي كانت طفلة، وبعد مرور 9 سنين هي الحين في مرحلة الشباب وبداية المشوار الفعلي بإنتاج أغاني. نرجع للبداية ب 2017 ونسمع تجربة أدائها كطفلة في The Voice Kids، واختيار ذكي لفنانة اسمها ذكرى.
2: لف كرسيك.
1: ألف الكرسي.
2: خلنا نسمعها.
1: هل أنتم جاهزون؟
2: يلا
1: نسمع وفاء عماد وهي طفلة.

0: نتكلم عن طفلة على فكرة عمالقة لفوا لها الكرسي بداية مع كاظم الساهر بعدين تامر حسني وغيرهم واختارت تامر وكانت من فريقه وكملت بأداء وغنى وهي طفلة مع رغم أن حالة التوتر اللي ممكن تصير لما فنانين كبار يلفوا لك الكرسي وانت للحين لازلت قاعد تغني غنية وايد صعبة حق ذكرى واللي هي الله غالب.
1: أنا هذا اللي قاعد يخليني أفكر أقول أنت قاعد تقول طفلة اختيارها الأغنية حتى الكبار ما يغنونها بهالطريقة ما شاء الله عليها هذه وهي صغيرة. أنا أنت تقول كاظم لف أنا طقيت قبل كاظم
0: قبله
1: أنا بختارها أصلا.
0: بعد تجربة الأداء في The Voice Kids بعدها بسنوات طلعت بلقاء مع منى الشاذلي ببرنامج منى الشاذلي أو مع منى الشاذلي اختارت اغنيه هم صعبه ثانيه ما ادري ايش فيها الاختيارات الصعبه بس انا عاجبني هي انها قاعد تختار اغاني كذي يعني البدايه اختارت اغنيه لذكرى بينت فيها امكانياتها وهي طفله مرحله اكبر شوي راحت حق شيرين واختارت اصعب اغنيه عن شيرين
1: تبي تبين امكانياتها
0: قرحه ثاني مره واحده قرحه ثاني فيها مد وايد
1: فيها مشاعر
0: اي فيها احساس وثبات بالاداء وفاء عماد شلون غنت هالأغنية بالبرنامج.

0: عماد هذه تجربتها الأولى في The Voice Kids ب2017، بعدين بكم سنة لما طلعت برنامج منى الشاذلي وقدمت قرحة تاني لشيرين بصوتها.
1: وايد عندي فضول الحين أعرف بعد ما انضجت فنيا شلون قاعد تغني،
0: وهم اللي راح يختلف إن أغنية من اختيارها مو أغنية فنان ثانية. لما نسمع أغنية كفر احنا على طول نقارن هذا الصوت بالفنان الأصلي اللي غنى الأغنية، فيصير عندنا
1: نفسه
0: ميكست فيلينجز، نقارن على طول بين الأصل والكفر. بس هالمرة ما رح نقدر نقارن، ورح نركز مع أدائها وصوتها وإحساسها باختيارها بسنجل جديد نزل لها في 2026، أغنية توها فرش جديدة لوفاء عماد اسمها أصاحب صمتي، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري ومن توزيع أحمد أمين.

0: Yeah, Kylie sent me like two boxes, like three boxes.
1: But so am I, but it's not about that.
2: Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever.
3: They love it. They love asking these questions.
4: I like mugs because they're very comfortable in your hand.
5: وقت المشاوير أكيد مع عبد الله وطلوب بمشوار.
6: أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا.
7: هذا مثال أنت طبقه الحين حاليا اليوم.
6: أنا طبقتها حرفيا أمس بالليل.
7: لا أمس أمس ولا اليوم؟
6: أمس بالليل.
7: لا بتربع.
6: لقد ذهبت إلى فيلم مايكل.
7: حدثني حدثني.
6: آخ يا قلبي.
7: رأيك؟
6: آخ يا قلبي.
7: صح؟
6: لا فيلم مؤثر وايد جداً. أنا أحب أصلاً أفلام السيرة الذاتية للفنانين للميوزيك اندستري. يعني فنان يقدم موسيقى والمخرج هذا أنا أحب شغله من قبل لأنه هو كان مخرج روكيت مان وكان مخرج بوهيميان رابسدي واثنيناتهم وثلاثتهم حتى مع مايكل يتكلمون عن رحلة موسيقية لفنان أو فرقة والفيلم صجي يعني قاعد تتكلم عن سيرة ذاتية لشخص حقيقي موجود مو قصة خيالية ولا دراما لا هو أرشفة لهذه الرحلة والمشوار الفني لفنان أنا أحب كذي
7: ما حاشك لوهلة وأنت قاعد تشوف اللقطات كنا صج مايكل موجود
6: هو صج مايكل
7: يعني
6: هو حرفيا مايكل
7: شلون
6: لا جعفر بدع تمثيله وايد كان صجي وأتوقع ما حد يقدر يمثل مايكل إلا أحد لا صلة قرابة هالكثر
7: DNA يكون
6: لازم يكون عم مايكل جاكسون هذا ولد أخوه فكان أداء وايد حلو بصراحة الناس وايد تكلمت عن أرباح الفيلم مش كثر حقق مبيعات سالفنا يمكن ذاك اليوم ليش فيلم مايكل نجح ليش ياب هالأرقام لأن الناس تبي ترد إلى الماضي لشيء متعودة عليه تعرفه قبل ففي ارتباط already قبل لا تشوف الفيلم أنت مرتبط بمايكل جاكسون سمعت أغانية سمعت أحد مشغل أغانية حتى لو أنت ما لحقت عليه ففي ارتباط أن هذا الشيء أنا مألوف بالنسبة لي أنا عارفه هي مو قصة صجية هي مو قصة جديدة أقصد هي
7: يعني
6: قصة صايرة من قبل وحق شخص أنت سامع حسه نفس لما أقول لك اليوم لما تشوف فيلم حق أم كلثوم راح يحوشك نفس الشيء أن أنت تعرف هذا الشخص منه في ارتباط أوردي عاطفي موجود فتكلمنا من قبل عن أسباب نجاحه بس ودي أتكلم عن شيء ثاني بالفيلم يمكن ما شفت أحد يسولف عنه
7: شنو؟
6: الجانب النفسي مال مايكل جاكسون بالفيلم وايد مهم مايكل جاكسون أكثر فنان تعرض لتشويه سمعة بتاريخ الفنانين اللي بالعالم كلهم
7: يعني هو كان على قولتهم حديث الساعة هو المادة مالته مالت مايكل تخلي ان الكل يبي يتكلم في مايكل يمكن ما ادري اذا لاحظت في اجزاء من الفيلم او في تفاصيل الفيلم يعطيك شوي انطباع انه شنو قمت افهمه ليش الناس تظلمه يعني وايد ترى هو كان بعيد كليا عن الاقاويل الناس اللي قاعد تنقال شفته شلون هو على كثر ما هو كان كبير للحين في طفل صغير في يعني
6: هو طول عمره طفل لغايه ما رحل واسباب انه هو ظل طفل لآخر لحظة بحياته لأن ما عاش الطفولة أصلاً
7: كلش
6: مايكل جاكسون من عمره 10 سنوات بالفيلم طبعاً شذبوا قالوا إنه هو 8 سنين هو 10 سنين علشان تسويقياً لما تقول إنه طفل عمره 8 بس موهوب هالكثر بفرقة جاكسون 5 راح يقولون الله عمره 8 سنين شوفوا بس لما تقول عمره 10 غير 10 وايد أكبر يعني حتى كرقم إنه من رقمين مو من رقم واحد عموما مايكل جاكسون من وعى على الدنيا يغني وأبوه وايد شخص قاسي يبي يغني الأبو سوى مجهود وايد كبير بأنه هو نظم موضوع أنهم يدخلون المجال الفني وأنه يغنون وأنه شلون يأدون والانضباط وفعلا هو لو ما أبوه كان هو ما صار ولا جاكسون 5 صارت ولكن الأبو كان عبارة عن مدير في البيت لو تلاحظ ولا لقطة بالفيلم مايكل قال يبا يناديه باسمه
7: صح
6: معناته العلاقة كانت دايما علاقة مدير أعمال منتج مدير شخص مو أبو كل شيء إلا أنه يكون أبو ما كان أبو
7: أتفق وياك يمكن عشان شيء تشوف فيه تفاصيل مثلا في شخصيات أو ناس كانوا دار مداره هو لجأ لهم أنه اعتبرهم أهم الأب الروحي له أكثر من أبو نفسه
6: بل اللي
7: بل إيه؟
6: اللي واقف معاه وهو الحارس الشخصي ومرافق له دائما كان يعامله معاملة الأب.
7: صح.
6: ومايكل واضح انه كان يثق فيه اكثر مما يثق بابوه.
7: وايد.
6: وجانب ثاني بالقصه لما مايكل واحد من المشاهد يمكن وايد ناس تتكلم عن مايكل انه سوى عمليات تجميل وايد. اوكي. هو ترى ما سوى عمليات تجميل وايد حق وجهه، هو حق خشمه تحديدا سوى اكثر من 10 عمليات تجميل. ليش؟
7: ما ادري صدق ما خذيت
6: المعلومة. بالفيلم من أبو. وهو صغير ابوه كان يقول له دائما انه ينادي بيج نوز.
7: ايه.
6: الأبو ينادي الولد يقول له أنت أبو خشم كبير تعال طول الوقت. فالولد حتى لو خشمه طبيعي، حتى الدكتور اللي راح له قال له ليش بتسوي خشمك، ترى خشمك مو كبير يعني عادي. كان يقول لا خشمي وايد كبير، لأن منه هو صغير أكثر شخص يثق فيه ويامن بالكلام اللي يقوله ويأثر فيه وايد أبوه قال له خشمك كبير. فعلشان كذي هو سوى أكثر من عملية تجميل علشان يصغر خشمه بسبة اللي سواه أبوه حقه.
7: وهذا ترى يعني ترى هذا بشكل عام بعيدا عن قصة مايكل، حتى الناس يعني لازم يهتمون بتفاصيل عيالكم، استثماركم. يعني أي كلمة أنت تأثر فيه، أنت ممكن ولدك أو بنتك تكون إنسانة وايد ناجحة بس بسبة كلمة أنت تقولها وهو صح. صغير ممكن يكون إنسان ما يوصل لطريق النجاح بسبتك أنت
6: 100%. ومايكل كان فنان استثنائي وناجح بكل المقاييس وما لقى الاهتمام ولا لقى الفاليديشن من أقرب الناس بحياته اللي هي عائلته. علشان كذي هو كان متأثر ليه بعدين، علشان كذي هو شوف إيش كثر إنسان، كان إنسان بمعنى الكلمة، عنده إنسانية وايد عالية. زيارته حق الأطفال بالمستشفى، اللي يزورهم بالمستشفى هذين ربعة ما قاعد يزورهم إنهم مرضى، ترى طريقة الحوار والسوالف مبين انه هو دائما يزورهم، شلون قاعد يسولف معاهم كنا احد يشوفه بشكل دوري، مو انه فنان ومشهور ورايح يزور مرضى، لا لا لا، هو موضوع ثاني تماما. وايد اشياء ما كنا نعرفها عن مايكل عرفناها من الفيلم هذا، من الجانب هذا، الجانب الشخصي الانساني. شخص تشوهت سمعته بشكل وايد كبير، بس الفيلم الحمد لله شفت مادة فنية زين تعطي شيء ايجابي عن شخصية مايكل جاكسون.
7: أيه.
6: احنا بس نعرف فنه وموسيقته وندري انه في تشويه كبير حق سمعته، يعني احنا من وعينا الدنيا اخبار سلبيه تجاه مايكل جاكسون، فالفيلم قدر انه يسوي هذا الشيء الايجابي، يبين الجانب الاخر من الفنان. وفي وايد فنانين ترى اليوم احنا عايشين قاعدين نشوفهم بشكل مخالف عن طبيعتهم الحقيقيه بسبه تشويه صحافه ولا اعلام ولا سوشيال ميديا ولا ناس يبون لهم المضره. ف at the end of the day الحقيقة
7: تظهر.
6: حتى لو طولت راح يجي اليوم والوقت اللي تبين حق كل الناس،
7: وهذا اللي صار. واتوقع ان امس انت تشبعت، ها طلعت مونوك يقولون.
6: انا مو مونوك، انا من طلعت ما قاعد اسمع الا مايكل جاكسون من وهو ياهل.
7: حلو.
6: فالبلاي ليست الجايه اهداء من مشوار ومن مارينا اف ام حق مايكل جاكسون وحق أسرة مايكل وصناع فيلم مايكل اللي وايد سووا شغل وايد حلو، حق كل الناس اللي راحوا حق الفيلم ويحبون مايكل، واللي ما راح هذه إشارة علشان تروح الويكند وتستمتع بهالفيلم. راح نبدأ من 72، من سنة 72 مايكل جاكسون لما غنى مع The Jackson 5 وصوته هو الفنان الأساسي، إخوانه يعزفون، غنى في هذا الألبوم خوش أغنية اسمها Got to be there. هني خامة الصوت، الأداء من وهو طفل الناس كلها تدري أن له مستقبل وايد كبير.

0: مشوار
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انت بمشوار مع عبدالله وطلوب.
2: فنان وايد ناجح ومعروف بمصر، ومن البدايات غنى وبعدين مثل وصار منتج وصار مخرج وصار واحد من أهم الفنانين بالساحة بالوطن العربي وبمصر. يعتبر فنان وايد قوي وعنده مشوار وايد مميز باختيارات ذكية بالأغاني وبالأفلام اللي مثلها والأشياء اللي سواها عقب من ناحية الإنتاج الفني. قاعد أتكلم عن تامر حسني. بس خلينا نتذكر بداية مشواره.
3: شلون كانت مشواره؟ جميل. تدري انه بدا بالاذاعه، كان بيقدم الاذاعه.
2: اول شيء قدم عليه هم، لان هناك بمصر الفنانين غالبا اول شيء يقدمون على الاذاعه، يجربون صوتهم يغنون علشان يتسجلون بالنقابه فنيه للفنانين. أوكي. يعني حتى تذكر اول بالزمن القديم، حتى فيروز
3: اوكي
2: فنانة العظيمه طبعا، أول لازم تقدم بالإذاعة يسمعون صوتها علشان يسوون لها أعمال وأغاني وبعدين تصير موجودة وتشتغل أعمالها بالإذاعة. وغالبا قبل الإذاعات العربية كانت تنتج أغاني حق الفنانين.
3: صح.
2: فاختيار تامر حق أول أغنية بالاختبار، أغنية وايد صعبة. شلون مختار هالأغنية أنا ما أدري،
3: عشان يثبت لهم ان انا جاي بقوة.
2: واغنى اغنية حق فنان صار نقيب هناك، صار هو المسؤول عن نقابة الفنانين في الفن بمصر. غنى تامر حسني اول اغنية بالاختبار، اغنية اسمها نسيانك صعب. هذه الاغنية حق فنان رحل مو من مدة طويلة، احنا قبل فترة تكلمنا عن هذا الموضوع بعد أزمة صحية وصراع مع المرض، الفنان هاني شاكر رحمة الله عليه. أغنية وايد صعبة غناها تامر حسني وفاز بالاختبار. من الواضح على حسب المشوار اللي كمل فيه انه هو وايد فاز بالاختبار وقدر يقدمها بشكل وايد حلو. وعاد الأغنية مرة ثانية ترى بسنة 2021، وسمع هاني شاكر بسنة 2021 طبعا وقال لو في أحد راح يمثل دور عن سيرتي الذاتية فيلم أو مسلسل، أنا أقول تامر حسني هو اللي يمثلني.
3: والله شوف مسؤولية كبيرة. ها
2: وايد
3: ترى شيء حلو أن أنت تشوف الفنان اللي أنت خلال تجربة الأوديشن تتغني غنيته، بس هو يشوفها بمنظور ثاني، يشوف أنه أنت تستاهل أنك أنت تمثل هذا الإنسان، خاصة عنده إرث وايد كبير موسيقي. فتامر اختيار عجيب.
2: أتوقع الخطوة لازم تكون وايد قريبة، وبما أن تامر حسني يمثل ويغني وعنده صوت وايد حلو ويقدر ينتج، فأتوقع أنه ممكن هو يسوي هذا المشروع بناء على كلام هاني شاكر الفنان الراحل طبعا. وهذه كانت أمنيته ان اذا في احد بيمثل سيرته الذاتيه يكون تامر حسني. طبعا تامر لما غنى هالاغنيه اللي هي نسانك صعب وبالاختبار مال الاذاعه، هني تبناه منتج وخلاه يكمل بالساحه الفنيه لغايه اليوم. فهاني شاكر بغنيته هذه كان سبب رئيسي بان الناس تسمع تامر حسني لغايه اليوم.
3: هذه عندما تنفتح الابواب قدامك.
2: ونصر مع حروس هذا المنتج تبنى تامر حسني وبهاء سلطان وشيرين بنفس الوقت، وسوى لهم ألبوم غنائي اللي هو ميكس طبعا في الفنانين الثلاثة، وسوى لهم أكثر من ألبوم كانوا ثلاثتهم موجودين فيه، بعدين سوى لهم ألبومات منفصلة.
3: قاعد أفكر بصوت عالي، إن عادة ممكن واحد بيسوي هالتجربة يكون واحد صوته حلو اثنين عاديين. نصر محروس شنو محظوظ اللي مسوي ألبوم تشكيلة كأس العالم؟
2: اي لا لا لا، أسامي تخرع، أسامي قوية، قدر إن هو يوصلهم لمشوار وايد حلو ويكملون فيه بعدين بروحهم. يعني شيرين حاليا مو مع نصر محروس، تامر حسني مو مع نصر محروس، بهاء سلطان رجع مع نصر محروس بعد سنوات من الانقطاع بينه وبينه. بس خلنا نتذكر أداء تامر حسني بأول أغنية غناها في هذا المشوار، وغنى أغنية وايد صعبة مو سهلة اللي اسمها نسيانك صعب للفنان الراحل هاني شاكر شلون كان الأداء وشلون كان الإحساس. إذا هاني شاكر عطالي جرين لايت قال له مثل دور يمثل شخصيتي وأرشفني بعمل فني، معناته الموضوع وايد قوي.

0: أكيد.
1: مشوار من الأحد للخميس
2: من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
3: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
4: مزاجي عليهم مشوار My favorite.
5: المزاج يتعدل بالأغنية الجاية. المزاج يصير أحلى بالأغنية الجاية.
6: أنا أسوي لك رتويت واتفق وياك. أصلا مزاجي تعدل قبل أسمعها يوم شفت بس الاسم الحين.
5: أي أدري أنا. نروح حق مسجاتكم بالواتساب على 22-20-94. هني يقولون أي شيء إنجليزي. كانتري أوكي. والله في أحد يسمع كانتري ميوزك؟
6: عندي صاروا اثنين الحين.
5: حلو والله.
6: يعني
5: حلو.
6: عندي حمود المهنة وبشار القلاف الحين يدزل المسج.
5: اثنين
6: بس بالكويت ومثلات يسمع كانتري.
5: ترى في كانتري حلو.
6: اي بس
5: وفي كانتري وايد مو حلو.
6: صديقي محمد المهنة يسمع الكانتري اللي هو المفروض انه عايش في تكساس. المفروض
5: محمد المهنة فنان الله.
6: كانتري all the way.
5: والله
6: كانتري يعني عاجف.
5: والله العظيم انه فعلا فنان
6: جبار
5: حقيقي.
6: جبار صدق
5: فعلا. ويشتغل مكان وايد حلو.
6: أيه.
5: ان شاء الله فنه يتوزع بالكويت كله.
6: يستاهل
5: والله
6: صدق.
5: يعني نشوفه بكل مكان بالكويت لانه فنان حقيقي. نروح حق مسجاتكم. في مسج هني مساء الخير على احلى مشوار فيلم مايكل رحت له مرتين لازم تدشونه دولبي. ناصر يقول انا شفته دولبي امس. اصلا انا ما كنت بروح الا لانه دولبي. طبعا دولبي اللي هي السراوند سيستم المختلف اللي يوديك الى عالم ثاني بالصوت.
6: تحس انت وياهم اصلا.
5: انت بالاستديو قاعد تسجل مع مايكل.
6: انت اللي تسوي المكسر.
5: بس لا تشد حيلك وتصرخ نفسه يعني. لا نشتط شويه حبتين. فعلا هم ابها تقول الفيلم خيال. رحت له ثلاث مرات. واحده منهم كانت 4DX. شيء
6: عجيب.
5: 4DX يعني هذا تقعد والكرسي يتحرك صح؟
6: ما أدري.
5: يرشون عليك مايل نفس أنت في قلب الإثارة. ليش كنت حافظة باسم الصجي؟ أنت في قلب الإثارة.
6: مر عليك وايد ظهر الإعلان؟
5: بحديقة شعب. مو إعلان، مكان للألعاب.
6: أنت
5: مرايح؟
6: لا
5: مرايح. لحظة
6: ما كنت في قلب
5: الوحدة. لحظة
6: وياك.
5: أنت دشيت من باب حديقة شعب.
6: صحيح.
5: الراحلة
6: القديمة
5: المقادة.
6: اي
5: دشيت من البوابة.
6: حلوين.
5: دفعت نص دينار.
6: اوكي كان نص. هو
5: نص دينار
6: اوكي.
5: كان نص دينار
6: كان.
5: المهم دشيت تكمل كله سيدة.
6: حلو.
5: في زرع لف يسار.
6: رحنا يسار
5: بعدين بلف يك يمين.
6: اوكي
5: اول مبنى
6: كانت سينما.
5: مبنى
6: ايه؟
5: هذه هي السينما. حلو.
6: ايه؟
5: دش داخل.
6: حلو.
5: مكتوب انت في قلب الإثارة.
6: لا
5: في سينما عادية. لحظة السينما الخيمة هذيك برا.
6: أنا لحقت على الخيمة.
5: لا دش داخل.
6: أي ما رحت.
5: ليش طلعتني برا؟ ليش طلعتني برا الحين؟
6: أوكي أنا خلي.
5: أنت الحين دشيت داخل.
6: دشينا خلي.
5: المبنى
6: يسار.
5: أول مبنى.
6: حلو.
5: بنيان مو خيمة.
6: أي في مطاعم.
5: يمه.
6: أوكي.
5: أنت يعان؟
6: لا خلي أقول أختصر.
5: قاعد توديني أماكن ثانية.
6: عشان لا تعبك. أنت بتوديني مكان أنا يمكن في حياتي كلام دشيت خشب ما رحت هناك.
5: شلون ما رحت؟ أول مبنى بويهك.
6: آخذ يمين على طول.
5: أنت على طول قطار الموت.
6: لا في هذه التسلق بعدين.
5: أوكي.
6: في مثل كذي ليفلز يلبسونك.
5: ايه.
6: سيفتي
5: صح.
6: تمشي على الحبل.
5: ايه.
6: تنزل طلقة الدبوس. تاخذ لك انت شيء برد وتمشي.
5: الحين اللي اكتشفناه انك انت شخص تبي تتعب نفسك.
6: ايه.
5: ترى رايح حق الاصعب.
6: احب الشقة.
5: انا موديك مكان انت قاعد على كرسي وكل شيء يتحرك الا انت قاعد مرتاح
6: بالهذا. بس انا شنو الحب
5: اذا عادي اقول وين المكان وشنو سالفته.
6: اي قول لي.
5: حرام السالفه.
6: ايه.
5: حرام لو انا بالسياره اقول عادي تكملون القصه.
6: ايه. فقلب الحلم
5: مبنى. ايه. دخلنا داخل اسمه انت في قلب الاثاره. هو سينما. اوكي تشوف فيلم بس الفيلم مو فيلم يعني يورونك موفي بس مو نفس السينما.
6: اي جربت
5: يعني كنا لعبه.
6: اي
5: يتحرك الكرسي ويهتز ويرتفع وينزل وفي واحده يعطيها العافيه ماسكه مال ماي. عرفته مال الكوي هذا.
6: ايه
5: قبل.
6: ايه.
5: يترش علينا ماي
6: اذا صار في طبت.
5: واحنا شنو انه اوه ماي اوه لان ظلمه ما تدري.
6: ايه.
5: اخر شيء مسكينه هي طلعت واقفه طول الوقت قاعد ترش.
6: والله برافو.
5: بس والله كنا نستانس بنص دينار.
6: عجيب
5: والله وناسه.
6: انا ترى دشيت هذه نفسها ترى بالحمره سينما. ترى كانوا في موفي كان في كذي. افكت
5: اي هذه الفور هذه الفور دي اكس
6: شكلها كذي اي
5: هم في ماي
6: كراسي دشيت تيرتل نينجا اصلا ايش صار فيني
5: طلعت وتحت في حبال التحرك صح
6: ما ادري بس طلعت فيه من ارتجاج بالمخ وفي
5: مو حلو لا ابي برتاح اشوف فيلم
6: بس طبعا احنا نشكرك كل رواد بحديقه شيء بيشكرونك عبد الله على الشفافيه والدقه بالاحداثيه مالتك
5: وراحت بس هي تونترلاند حبيبي
6: نو جوك
5: دش وينترلاند وروح مال الرعب
6: اي هذا على اليمين
5: والله لا
6: صدق مريت لا.
5: شي شي لا
6: مريت عليها صار فيني اروح ولا ما اروح
5: ترى رعب الناس قاعد تطلع
6: تركب ها
5: حتى عموما هم مسج ثاني سعود الرشدان اهلا وسهلا مره ثانيه يقول عبد الله وطلب ذوقكم رائع بمكس ام جي
6: ثانك يو
5: مشكور وايد مشكورين حق كل اللي سمعوا المكس هذا واستمتعوا باغاني مايكل جاكسون من البدايه لاخر اغنيه طلعت بالفيلم أغنية باد كانت آخر واحدة فعلشان شي وقفت لهني لأن في جزء ثاني من الفيلم راح يتكلم عن ما بعد 88 وإن شاء الله يكملون لين آخر شيء يعني.
6: أتوقع لازم.
5: أتوقع راح يكون أحلى من الأول ترى هذه الأغنية حق كل مسجاتكم الحلوة حق كل اللي رايح مشوار حلو

0: بمشوار.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: مشوار
3: حبيبي هذا صدق.
4: اي والله
3: انا
4: هزين حسه.
5: شنو خطتك حق الويكند؟
4: انام.
5: حلو حلو، خوش خطه. خوش خطه والله.
4: انام
5: كلنا.
4: الخطه الثانيه شنو؟
5: خطة
4: انام. الخطه الثالثه انام.
5: الله،
4: باكر تشوفني بالنادي.
5: وين النوم؟ راح طال.
4: لا اصلا باكر عندي تصوير بعد.
5: حافل ويكند. حافل جميل. جميل،
4: بس يعني في شحن للطاقه وفي اشياء تحب تسويها كل يوم، على الاقل تسوي شيء واحد تحبه حتى لو كان صغير.
5: انا سويت جدولي الحين داخل مخي. الحين راح
4: مرتاح داخل مخك.
5: زحمه بس وناسه،
4: بس بالافعال ما تدري. يعني داخل مخي حلو. بالتطبيق ما ادري. دام تو سالفنا عن انت في قلب الاثاره. لنذهب الى الاثاره والشطاره. ميامي، حديقه شعب ترفيهيه، وينترلاند، كيلاند، اي شيء ترفيهي وناسه وحلو، هالفرقة موجودة معنا. كنا معاكم في مشوار من الست لثمان. أنا عبد الله البكور،
5: وأنا عبد المطلب نذر،
4: هزار دائما بالإعداد، وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. Enjoy the weekend، استمتعوا بكل شيء وشوفوا ناس تحبونهم. نلقاكم إن شاء الله مشاوير جديدة الأسبوع الجاي. باي باي.

0: هذه مارينا اف ام
1: العمر كله
0: مارينا اف ام
1: 94 94

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

Even if you know that you don't own me, I'll let you play the

0: على الرقم الصح. مارينا تشبهك. 94.4
1: دائما
0: تعرفك
2: شايف حالك.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: Marina.
1: Marina. Zannetik sen.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ترك

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. Go. 94
1: دائما
0: تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي؟